0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. رواه البخاري. وعن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
3: من حج وهو لا يصلي هل يصح حجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حج وهو لا يصلي فلا يصح، لأن من لا يصلي كافر مرتد والعياذ بالله، عليه أن يعود إلى الإسلام أولا ويصلي ثم يحج، وأما أن يبقى غير مصل ثم يحج فإنه لا يقبل حجه. وإني أقول له إن دخوله إلى الحرم أي إلى حدود الحرم في مكة محرم عليه، سيأثم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد هذا في المسلمين، وأن يكون المسلمون مقيمين للصلاة، مؤتين للزكاة، مطيعين لله ورسوله. نعم
3: الشيخ محمد.
2: نعم.
3: هذه سائلة معنا على الخط.
2: نعم.
3: تقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حائض؟
2: طلاق المرأة وهي حائض واقع وثابت عند أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وقعت الطلقة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: مره فليراجعها. قالوا: والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى المراجعة، إذ أنها زوجته، والزوجة لا يقال فيه راجعها. ودليلهم كما يسمع السائل دليل قوي، لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز من طلاق زوجته إلا وهو يعلم أنها حامل، لأن الحامل يقع عليها الطلاق، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه. وقال بعض العلماء وهم قلة قليلة: إن المرأة إذا طلقت

0: أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من جراء طلاق المرأة وهي حائض. هذا هو حكم المسألة. وفي النهاية أنصح إخواننا من التلاعب بالطلاق، فإن الأمر ليس بالهين، الأمر شديد فليس بالهين.
1: أحسن الله إليكم. السائلة أيضا على الخط تستفسر في هذا السؤال وتقول: امرأة تزوجت وبعد عامين من زواجها فصل هذا الزوج من العمل لأنه أصبح يتصرف تصرفات غير طبيعية، وقد ذهبت هذه المرأة عند أهلها ولم يراجعها لمدة 3 سنوات، هل لو طلبت الطلاق هذه المرأة هل تأثم لأن تصرفات هذا الرجل أصبحت غير طبيعية؟ تقول:
0: نعم، لا حرج عليها أن تسأل الطلاق في هذه الحال. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلبت الطلاق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يطلقها زوجها ثابت، ولكنها قالت في معرض شكايتها: ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل على أن المرأة إذا عابت على زوجها في الدين فلها أن تطالب بالطلاق. ولكني أقول ينبغي قبل ذلك أن تحاول إصلاح زوجها لتبقى معه، لا سيما إن كان بينهما أولاد ذكور أو إناث، فلا تتعجل بسؤال الطلاق إلا في الحال التي لا بد منها. وكل امرأة أعلم بحالها، لكن الخطوط العريضة العامة هو أن المرأة إذا عابت زوجها في خلقه أو دينه فلها أن تطلب الطلاق.
1: ما هو الملتزم وهل ورد في فضله شيء؟
0: نعم، الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمون بهذا المكان من الكعبة بأن يضع الرجل صدره وخده على جدار الكعبة ويمد يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. لكن في وقتنا الحاضر فيه مشقة على الإنسان وعلى الطائفين، لأننا نراهم يزدحمون ازدحاما موحشا ويضيقون على الطائفين. ومعلوم أن الشيء المستحب الثابت استحبابه إذا ترتب عليه أذية فإنه يترك خوفا من الأذى. وأضرب لك مثلا:
1: نعم،
0: الرجل في حال الصلاة ينبغي له إذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، ولكن إذا كان في الصف فإنه لو جاف عضديه عن جنبيه لآذى من يصلي إلى جانبه. فنقول له: في هذا الحال لا تجافي عضديه عن جنبيك لأنك تؤذي غيره. وكذلك لو فرض أنه لو تورق في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هذا من كان إلى جنبه فإننا نقول له: لا تتورق فتؤذيه. وإذا علم الله تعالى من نية العبد أنه لولا المانع لفعل فإننا نرجو أن الله تعالى يثيبه على ما تركه من أجل الأذية.
1: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
4: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
4: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقات عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بك شيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن الوسطية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الوسطية، عن معناها اللغوي وعن معنى الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الوسطية في العقيدة في الدين الإسلامي، نريد أن نتحدث عن ما يتعلق بالعقيدة في صفات الله تبارك وتعالى وفيما يتعلق بعقيدة الإنسان المسلم تجاه الأنبياء، فيما يتعلق بالروح والجسد، فيما يتعلق بالتشريع، لكن كل هذه نقارنها فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالغلو في كتاب الله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ وائل، وأيضا نرحب بالمستمعين الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وأن يوفقنا لسداد القول وأن يجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جواد كريم. عندما نتكلم عن العقيدة عند اليهود والنصارى وعندما نتكلم عن العقيدة عند المسلمين نجد أن هناك فرقا كبيرا. المسلمون بما أكرمهم الله تعالى من التشريع وبما أكرمهم الله تبارك وتعالى من الالتزام والسمع والطاعة نجد أن هناك فرقا، فالمسلمون يعني يعيشون حالة من الوسطية في دينهم والتزام شريعتهم، ولأن الله تبارك وتعالى حفظ عليهم هذا الدين فلم ينحرفوا. يعني غلو اليهود والنصارى إنما حصل بسبب عصيانهم وعدم التزام أمر ربهم، وليس يعني أن الدين الذي جاء به موسى فيه غلو، ولا الذي جاء به عيسى،
2: لكن الناس
3: هم الذين
2: غلوا،
3: الذين غلوا لأن الله تبارك وتعالى جعل الاستحفاظ لهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله فما حفظوا، جعل الحفظ لهم فما حفظوا، لكن الله تبارك وتعالى أكرمنا فحفظ علينا ديننا، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك المسلمون ليس شطارة منهم ولا يعني
2: هو
3: سواد عيونهم،
2: هو فضل،
3: إنما
2: هو
3: فضل من الله، وحفظ الله للتشريع الذي أنزله لهم جعلهم على استقامة وعلى وسطية. هذا فيما يتعلق بالعقيدة، أما التشريعات سهل يعني بعدين سنتكلم فيها ونظهر أن
2: لكن فيما يتعلق بالعقيدة الله عز وجل هو الذي حفظ هذا الدين،
3: حفظ هذا الدين
2: ولم يكل حفظه للناس،
3: ولم يكل حفظه للناس، هناك استحفظوا، هناك استحفظوا،
2: فحرفوا وبدلوا
3: ولم يقوموا ولم يحفظوا الأمانة، فحصل الغلو وحصل الانحراف وحصل الخروج عن جادة الطريق. أما عندنا معشر المسلمين فإن الله تبارك وتعالى حفظ علينا هذا الدين وحفظ علينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نقول من أثر الحفظ أن حفظ العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فهي علوم محفوظة ومتقنة ومدونة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. اليهود والنصارى عندما نتكلم عن عقيدتهم قلنا بأن النصارى رفعوا الأنبياء إلى مقام الإله، ورفعوا الناس من العلماء والرهبان رفعوهم إلى أن يشرعوا، يعني جعلوا لهم صفة من صفات الإله وهي التشريع. اليهود والنصارى كذبوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما عندنا معشر المسلمين ننظر الآن قبل أن نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ب يعني تعاملهم مع الأنبياء، وهو كله متعلق بالعقيدة، يعني سواء كان لأن الله لأن عندما أؤمن بالله أؤمن برسوله، أنه أن الرسول هذا من عند الله عز وجل. الله تعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا مسار رسمه الله تبارك وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. هل يمكن، وكما قلت لك وهذه الآية تنطبق على اليهود والنصارى، ما يمكن يعني أن بشرا كعيسى ولا أن بشرا كعزير يقول الناس عبدوني من دون الله. الله تعالى قال عن عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن انحراف كان منهم. فانظر الإسلام. طيب، هم إذا نظروا إلى أنبيائهم، فريق ينظر إلى نبيه على أنه في مقام الإله، وفريق يقتل ويسحل ويعني يؤذي. لو تقرأ قصة موسى وكيف آذاه اليهود سترى عجبا كيف ادعوا أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سترى عجبا. لكن انظر إلى الوسطية عند المسلمين. الله تبارك وتعالى حفظ مقام نبيه وجعل له مقام الاحترام. فالله تبارك وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، هذا مقام
2: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه
3: وتوقروه وتسبحوه. لكن هنا شوف، يعني انظر أنه قال: لا، هذا مقام نبي، احفظوا مقام النبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، إذن هذا احترام ولا مش احترام؟
2: احترام.
3: وفي نفس الوقت أيضا في آية أخرى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون.
2: فكأن الله عز وجل في في في شريعة الإسلام يقوم ما كانت عليه الأمم السابقة من الخطأ في التعامل مع الأنبياء والمرسلين.
3: هذا مؤكد، يعني يعني ينزل الشريعة التي أنزلها على أولئك ولكن مع حفظ لها ويصحح ما كان عليه. عندك احترام للنبي، عندك حفظ مقام ومكانة ومكان، وفي نفس الوقت يقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني إذن له مقام احترام ويحفظ مقامه ونحفظ المقام، وفي نفس الوقت دون أن نرتقي به عن الخروج عن البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله، يعني وكأنه يقول: أنا بشر مثلكم، غاية ما هنالك أن عندي مزية ليست عندكم، أنني يوحى إلي ولا يوحى إليكم. فانظر، عندما تتقف في مقام الاحترام وحفظ المقام وفي نفس الوقت لا ترتقي بهذا النبي إلى مقام الإله، وتحفظ له أيضا أنه نبي يوحى إليه، وقد حفظ المسلمون مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويعني ظهر هذا من خلال التشريعات التي يعني ستأتي إن شاء الله، سيأتي ذكرها. طيب، فيما يتعلق بالأنبياء، من أجل أن تنظر الوسطية، نحن نتكلم عن الوسطية. طيب، اليهود بما يؤمنون؟ بموسى. هل يؤمنون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟
2: لا.
3: طيب، والنصارى بما يؤمنون؟ بعيسى
2: فقط.
3: ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد لا يؤمنون بموسى، وهم انحرفوا في عقيدتهم. الله تعالى قال عن عيسى عليه السلام: قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فانطلقوا في الشهوات والنجاسات ووقعوا في أمور يعني خرجوا فيها عن اليهود الذين حرم الله عليهم أمورا، وهؤلاء انطلقوا في أمور لم يشرعها الله لعيسى عليه السلام، لكنه الغلو الذي يؤدي إلى مثل هذا الأمر. طيب، المسلمون وسطيتهم ماذا يصنعون؟ يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بل وبجميع الأنبياء، ولذلك
2: وبجميع كتب الله عز وجل،
3: وبجميع كتب الله التي أنزلها الله على الأنبياء، وبجميع الأنبياء من ذكرهم الله في كتابه ومن لم يذكرهم، من قصهم ومن لم يخصصهم، من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث ومن لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله إيمان المؤمنين من المسلمين مقياسا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الوسطية، هذه الوسطية. ولذلك نحن نقول الوسطية أحيانا قد يفسرها بعض الناس تفسيرا يخرج بها عن معناها الحقيقي. الوسطية ليست هي التيسير، ليست هي، وإن كان التيسير
2: جزءا
3: من الوسطية، وليست هي رفع الحرج وإن كان رفع الحرج جزءا من الوسطية، وليست هي رفع المشقة وإن كان رفع المشقة جزءا من الوسطية، وإنما الوسطية التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فالله أعلم بحال البشر، فما يشرعه الله من الأمر والنهي هو الوسطية، وما عدا ذلك هو الخروج، هو الخروج عن الوسطية. ولذلك لما كان المسلمون ملتزمون بأمر الله تعالى وبنهيه كانوا هم أمة الوسط، وكانوا هم أمة الأمة الوسطية، وكانوا هم مقياسا، هم مقياسا. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظر هذه الوسطية، واحد يؤمن ببعض ويكفر ببعض، والآخر يؤمن بالآخر ويكفر به، وهناك أمة وسط تؤمن بالجميع، تؤمن. هذه وسطية، ليس لا يعني وسطية العقيدة، وسطية الشرائع، وسطية المواقف، هكذا. طيب في صفات الله تبارك
2: من مقتضيات الوسطية التي معناها العدل في الآية الكريمة أن يؤمن الإنسان المسلم بهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، ويؤمن أيضا بالكتب التي أنزلها عليهم.
3: بل لا يتم إيمانه إلا بذلك، والعدالة فرع الإيمان، لا يتم إيمانه حتى يؤمن بأولئك الأنبياء جميعا. طيب أشرت إلى ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، ما أدري هل عندك سؤال ولا نكمل ما يعني سؤالك السابق؟
2: لا لا، نكمل حديثنا قبل أن نذهب إلى الفاصل.
3: طيب ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، تجد أن اليهود وصفوا الله بأقذع الأوصاف، حين وصفوه بأنه فقير، حين وصف يعني ولم يكتفوا بذلك بل وصفوه بأنه فقير وبأنهم أغنياء، يعني ساءة أدب وخروج عن الحد إلى أبعد مدى. يعني أحيانا قد يوصف إنسان بأنه فقير يقول أنت، يقول كلنا فقراء، لكن أن يصل التعالي وأن يصل سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، طبعا هذا ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون يعني مثالا، لكن أنا أقول من باب التقريب. لو قلت لشخص أنت يا رجل فقير، قل لك وأنت، قل وأنا فقير مثلك. طيب وهناك فرق، تقول أنت فقير ألا أنا غني، يعني فما بالك مع الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير
2: ونحن أغنياء.
3: انظر ماذا قال الله، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى.
2: كذلك وقتلهم الأنبياء بغير
3: حق. أيضا عندما قالوا يد الله مغلولة، عندما قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله عنه؟
2: غلت أيديهم
3: ولعنوا بما قالوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، نسبوا إليه التعب، يعني إنسان لا استغفر الله العظيم لا يستريح إلا من شعر بالتعب، لا يستريح إلا من شعر بالتعب. والله تبارك وتعالى، لأن قلت لك لا يعرفون قدر الله، ما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى خلقه للكون ما هو إلا بين الكاف والنون، كن فيكون، أين التعب؟ الله تبارك وتعالى لا يتعب، لأن التعب من صفات النقص، فنسبوا الله تبارك وتعالى هذه الصفة، صفة النقص، وهي إيه؟ التعب، وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. النصارى لما جعلوا المخلوق يرتقي إلى صفة الخالق نسبوا إليه النقص. وانظر الآن سندخل في شيء من التحليل لما فعله النصارى. أولا عندما يقولون المسيح ابن الله، الابن لا يكون إلا عن احتياج. الإنسان يعني أحيانا يقول لك أنا أريد عزوة. طيب ما حاجة الله للولد؟ والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مستغن. نحن نتزوج لأننا نحتاج إلى الزوجة، نأكل لأننا نحتاج إلى الأكل، نشرب لأننا نحتاج إلى الشرب، نطلب الولد. يعني إذا ما حملت زوجة الإنسان يبحث عن الطب ويبحث لأنه يحتاج إلى الولد. هيقول من أجل عزوة، أقول ليست هي العزوة ولكنها فطرة بشرية،
2: حاجة
3: فطرة بشرية. حتى لو يعلم أنه سيموت غدا يقول لك لا أنا أريد ولد.
2: صح.
3: احتياج بشري. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الاحتياج، منزه إيه؟ عن هذا الاحتياج. فأن ينسبوا لله ولدا هم يسوءون الأدب مع الله عز وجل، ويخرجون عن عقيدتهم، عن عقيدة التوحيد في أن الله واحد لا شريك له. طيب نذهب إلى قولهم الآخر، إن الله ثالث
2: ثلاثة.
3: طيب معنى ذلك أن الله يعني مكون من ثلاثة أقانيم، ويغالطون أنفسهم يقولون ثلاثة يساوي واحد. طيب كيف؟ أولا كيف ثلاثة يساوي واحد؟ قالوا أقانيم يعني أجزاء، إيه عبارة عن إيه؟ عن أجزاء. يعني الإنسان هذا الواحد مكون من رأس وصدر ومش عارف إيه، فهذه أجزاء تكون إيه الواحد. نقول لهم هل مريم وعيسى سبقا بعدم أم لم يسبقا بعدم؟ معروف، وهم يقرون لأن مريم ولدت ولم تكن قبل ذلك، ثم جاء عيسى ولم يكن قبل ذلك. طيب الإله قبل ميلاد، ما دام أجزاء من الإله.
2: أيه.
3: الإله قبل
2: قبل يعني مريم
3: قبل مريم وعيسى. أيوه، ما دام ما كان كامل الأجزاء يعني ناقص، استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب الآن جاءت أم عيسى وجاء عيسى، الآن الأقانيم إيه اكتملت. طيب بقي ولا مات؟ ماتت أم عيسى ورفع الله عيسى. طيب الأقانيم الآن نقصت، بقي الإله ناقص الأقانيم، ناقص الأجزاء. هذه إساءة أدب مع الله وخروج عن التوحيد وكفر صراح.
2: لذلك الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم.
3: وهذه انتهوا خيرا لكم فيها تهديد وفيها من القوة في الكف عن مثل هذا القول، لأنه يعني قول زور وقول باطل. انتهوا خيرا لكم، عندما يقول الله تبارك وتعالى انتهوا خيرا لكم، هذه عبارة لو فهمها الناس لعلموا ما فيها من التهديد والوعيد من الجبار، من القادر على كل شيء. قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. نعم. فهم انظر إلى النصارى ماذا صنعوا. المسلمون نحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ الله خالق كل شيء، الله خالق
2: وهو على كل شيء،
3: وهو على كل شيء
2: قدير.
3: ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. كنت مرة في حوار مع أحد النصارى، وكنا كان هو في صيدلية وكان يبيع وكان يلاطفنا بالكلام، فقلت له عقيدتنا في المسيح وأمه أفضل من عقيدتكم. قال كيف؟ قلت له اسمع سورة مريم. ولذلك هناك في مصر يعني النصارى عندما تقرأ سورة مريم يجلسون يسمعون. عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم وفي أمه هي المتوافقة مع الفطرة، هي الموافقة ليه؟ هي الموافقة للفطرة. طيب اليهود يتهمون مريم بيوسف النجار، ويأتي النصارى ويرفعونه إلى الإله. طيب أنتوا إيش يعني؟ الآن مريم عندنا صديقة، عيسى بن مريم ليس ابن الله وإنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عند اليهود استغفر الله العظيم ابن يعني طريق غير مشروع، عيسى عندنا عبد الله ورسوله، يعني هم هناك يرفعونه أحيانا. انظر عندما ترفع
2: عقائدهم بين الإفراط والتفريط،
3: بين الإفراط والتفريط. وأنا أقول لك أمرا، إذا أردت أن تضع من شخص فارفعه فوق مقامه. عيسى بشر هو نبي وله احترام الأنبياء وتوقير الأنبياء وحفظ أقدار الأنبياء،
2: ليس كما قال النصارى،
3: ليس كما قالت النصارى بأنه إله. بمجرد أن ترفعه عن قدره، أنت تضعه من قدره. ولذلك نرى بعض الناس الأذكياء من بعض البوادي إذا أراد أن يضع يحط من قدر شخص في مجلس من المجالس يبدأ يمدحه بما ليس فيه ويغمز بعينه للآخرين، أنه يريد أن يضع قدره بين الرجال. هو ماذا صنع؟ ذمه أم مدحه؟
2: ذمه.
3: لا، ما هو يمدح،
2: هو في الحقيقة
3: في الصورة، الصورة يمدح في الصورة، لكن في الحقيقة هو يريد أن يضعه لأن الناس يعرفون أنك إذا رفعت شخصا فوق مقامه فأنت تذمه، وإذا وضعت شخصا عن مقامه فأنت تذمه. ولذلك النصارى لم يسيئوا في حق الله عز وجل فقط، وإنما أسوا أيضا في حق عيسى بن مريم، لأن رفع عيسى إلى درجة الإله هو إساءة لهم. طيب، هذا الإله الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه موتا يستحق أن يكون إله؟ هذا الإله الذي لا يستطيع أن تغفر ذنوب الناس إلا بأن يقدم نفسه ضحية، أي إله هذا؟ هذا الإله الذي هو ابن الله والله لا يستطيع أن يدافع عنه وأن يحميه من أيدي الناس.
2: لذلك
3: عقيدة فاسدة.
2: لذلك جاءت الآيات صريحة في كتاب الله عز وجل تذم هذه العقيدة، عقيدة النصارى، وفي آيات كثيرة في
3: كتاب وصفتها بالغلو، وصفتها بالغلو. لكن عقيدة الإسلام إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
2: عبدا
3: عبدا.
2: دكتور اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير جدا، وبعده إن شاء الله سنكمل حديثنا فيما يتعلق بالروح والجسد ونظرة العقيدة الإسلامية لهذا الموضوع. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعاود الترحيب بضيفنا الكريم، اهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
3: حياكم الله، اهلا وسهلا بك استاذ وائل، ونسال الله ان يوفقك وان يسر امرك وان يكتب اجرك فيما تثيره من اسئله. الحقيقه انا اسعد باسئلتك كثيرا.
2: امين واياك يا رب.
3: واسعد ايضا بان يكون معنا المستمعون الكرام وان يستفيدوا وأن يشرح الله صدورنا بما نقول.
2: اللهم آمين. دكتور، نتحدث عن الوسطية في الإسلام فيما يتعلق بقضية الروح والجسد، كيف أن الإسلام هو وسط بين يعني فيما يتعلق بالروح والجسد والعقائد السابقة لليهود والنصارى.
3: طيب، الآن عندما نتكلم عن الوسطية في الروح والجسد، انظر وأن الآن يا شيخ وائل كما ذكرنا يعني وتناقشنا مع بعض يعني في هذا الأمر، عندما نقارن باليهود والنصارى ليس يعني أن المقارنة الوسطية لا تحصل إلا مع اليهود والنصارى، قد تحصل مع واقعنا المعاصر وقد تحصل مع الأمم الأخرى وقد تحصل، لكن فيما ذكر فيه اليهود والنصارى يعني أكثر لأنها شرائع. نعم، لو نظرنا إلى اليهود لوجدنا أنهم يغلبون الجانب المادي البحت، وعلى ذلك فهم يغلبون جانب الجسد.
2: هل هو منبعث من عقيدة لديهم؟
3: قد تقول من ثقافة، هي ثقافة معينة. طبعا العقيدة أحيانا هي مرجع، إذا عرفنا بمعنى أنها تصورات لكن ارتبطت بهم حتى أصبحت لا تخرج عنهم. ارتبطت بهم حتى ولعل ذلك ربما من أيام بيعهم ليوسف عليه السلام،
2: لذلك
3: وشروه بثمن بخس ومن بيبيعوا خلاص وانتهى.
2: لذلك الله عز وجل يعني حكى عنهم في القرآن الكريم، وفيما يتعلق بتغليب الجانب الجسدي لهم كانوا دائما يعني يغلبون الجانب المادي. لذلك الله عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا في تغليب للجانب المادي جانب الجسد،
3: يعني ظهرت طبيعتهم في تعاملهم مع خالقهم
2: مع الله عز وجل.
3: نعم، لكن الله تبارك وتعالى هو وصفهم وبين طبيعتهم. ماذا قال؟ قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن جانب مادي بحت، والجانب المادي إنما هو لمصلحة الجسد. كذلك قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت. ولأنهم لا ينظرون إلا إلى الحياة وإلى المادة وإلى الجسد، فما كانوا يتمنون الموت، لأنهم يعرفون أن الجسد والمادة إنما علاقتها بهذه الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة، لأن الآخرة علاقة روح.
2: جميل.
3: بالنسبة إذن هم كانوا يغلبون الجانب الجسدي
2: المادي
3: والجانب المادي. نعم،
2: لذلك هم مشهورين بالتجارة ومعروفين بالتجارة من من من من وقتهم يعني.
3: وضحكوا علينا على فكرة فترة طويلة، كانوا موجودين في بلداننا الإسلامية وضحكوا علينا أصحاب القبائل. إحنا القبائل ما كنا نتاجر لأن عيب، ولا كنا نشتغل بالصناعة لأنه عيب. هم يأخذون الفلوس وإحنا قاعدين عاملين قبائل ما معنا شيء، بس إحنا قبائل. وهم أصحاب التجارات وأصحاب الصناعات وأصحاب الأعمال، ولذلك كانت الأموال متركزة وإحنا وفرحانين. وظل إلى وقت قريب كان القبيل إذا يعني الإنسان غيرهم إذا اشتغل بالتجارة ربما هجرته القبيلة، وإذا اشتغل بالصناعة نادوه صانع، والصانع يعني معنى يعني قليل القدر
2: درجة
3: يعني
2: أقل.
3: درجة أقل.
2: وهذا مخالف لتعاليم دين الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بعمارة الأرض ولا تكون عمارة الأرض إلا بمثل هذه الأعمال.
3: وضحكوا علينا وجعلونا في هذا الأمر، وقعدنا فترة من الزمن لا نشتغل بتجارة ولا صناعة، ظنا أن هذه من الأمور التي تقلل من قدرنا. ولو عرفنا قدر الإسلام لوجدنا أن الإسلام أمر بالزراعة والصناعة وأمر بالحياة، الحياة كلها أمر بها أن نقيم النساء.
2: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة
3: فليغرسها.
2: هذه دعوة للعمل.
3: لا، الزراعات كنا نشتغل بها، بس الزراعات ليست كل شيء، التجارات والصناعات هي أشياء كبيرة جدا. طيب ننظر إلى الجانب الآخر حتى نبين الوسطية وسطية المسلمين.
2: ماذا قال
3: الجانب
2: النصارى؟
3: الآخر النصارى غلبوا جانب الروح وأغالوا فيه حتى خرجوا عما أراد الله لهم. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انظر هنا كلمة فما رعوها حق رعايتها، غلبوا جانب الروح وانصرفوا عن الحياة وانصرفوا. وإن كان المتأخرون من النصارى
2: على
3: ضحكوا على الكل يعني،
2: على عكس هذا
3: واتجهوا اتجاه يهودي يعني، غلبوا المادة والأنظمة الرأسمالية ما هي إلا أفكار يهودية، والاتجاه للتجارة والصناعة، وبلغوا الحقيقة في ضوء السنن الكونية بلغوا ما بلغوا في الجانب المادي. إذن اليهود غلبوا المادة والجسد، والنصارى غلبوا الرهبانية والروح وابتعدوا عن الجسد، والمسلمون هم الأمة الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالإسلام يأمر بإقامة البدن، وجاء الإسلام لحفظ العقل وحفظ النفس، وجاء الإسلام لحفظ المال، وجاء الإسلام لحفظ هذه الأمور التي يقوم بها الجسد،
2: ودع الإسلام للتجارة، ودع الإسلام لعمارة الأرض
3: أطيب المكاسب
2: ولعمارة الأرض. وفي المقابل أيضا دع الإسلام فيما يتعلق بجانب الروح إلى التوبة والأوبة وعبادة الله عز وجل على الوجه الذي يريده.
3: وكل العبادات ما هي إلا لتغذية الجانب الروحي. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن قوم موسى، قال يقول الله تبارك وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة
2: ولا تنسى
3: نصيبك من الدنيا وأحسن
2: كما أحسن
3: الله إليك. يعني موازنة بين جانب الجسد وبين جانب الروح، لأن جانب الروح فيما يتعلق بالآخرة وجانب الجسد فيما يتعلق بالدنيا. لكن المسلم يرى أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن المادة وسيلة لتغذية الروح. كيف يتصدق الإنسان وينتصر على شحه إلا بالمال؟ وكيف يعمر هذا الكون إلا بالمال؟ كيف يتصدق إلا من خلال المال؟ ولكن في الوقت نفسه أيضا لا يغلب الجسد ولذات الجسد، وإنما ينطلق إلى آفاق الرحبة من الروح. ولذلك شرعت الصلاة لتغذية الروح، والزكاة لتغذية الروح أيضا من جهة أخرى، وكذلك الصوم للروح والحج وكل عبادات الإسلام بالتزام الأمر واجتناب النهي ما هو إلا لتغذية الروح، وكذلك الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل لتغذية الروح، فالمسلمون بالتزامهم أمر الله، حتى لا نظلم الشرائع الأولى، لأن الله ما أنزل المادية التي التزمها اليهود ولا الرهبانية التي التزمها النصارى، وإنما هم الذين حرفوا. ولذلك نقول المسلمون هم التزموا شرع ربهم، والإسلام جاء ليصلح ذلك الخلل الذي أحدثه أولئك القوم، فحصلت الوسطية بالموازنة بين الروح والجسد، فاستقام الجناحان وسارت الأمور على ما يرضي الله تبارك وتعالى وعلى ما يصلح هذه الحياة، لأن هذه الحياة لا تصلح إلا بالموازنة بين الروح والجسد.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا يا دكتور.
3: في ميزان حسناتكم شيخ وائل، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن ينفع المستمعين بما نقول.
2: اللهم آمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الحياة الطيبة.
2: من

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيتناول أسباب السعادة والحياة الطيبة باعتبار أصلها، ذلكم أن أسباب السعادة كثيرة ومتفرعة، ولكنها باعتبار أصلها ترجع إلى ثلاثة أسباب، وهي الأسباب الدينية والأسباب الطبيعية والأسباب العملية. وقد أشار إلى ذلك التقسيم بعض من تطرقوا للسعادة وبحثوا في أسبابها، ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وذلك في رسالته الماتعة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، حيث قال رحمه الله في مطلعها: فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاءهم عليه، فقد فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكنني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد، فمنهم من أصاب كثيرا منه فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. انتهى كلام السعدي رحمه الله. ولعل الحديث فيما يلي يكون شرحا لتلك الكلمات، فقوله رحمه الله: فإن راحة القلب هو المطلب لكل أحد، يشير بذلك إلى الغرض الذي ألف من أجله تلك الرسالة، فأوضح أن السعادة مطلب لكل أحد كائنا من كان، لا فرق في ذلك بين كبير أو صغير، أو رفيع أو وضيع، أو عالم أو جاهل. وقوله: وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، يعني بذلك أن هذا المطلب وهو الوصول إلى السعادة الناشئة عن راحة القلب وزوال الهم هو السبيل إلى الحياة الطيبة وكمال السرور والابتهاج بالحياة. وقوله: ولذلك، يعني أن لذلك المطلب وهو راحة القلب وطمأنينته وسروره أسبابا توصل إليه، إذ لا يكفي لتحقيقه أن يكون أمنية فحسب، بل لا بد لذلك من الأسباب. وقوله: أسباب دينية، أي شرعية مما جاء في الكتاب والسنة من الأسباب الجالبة للسعادة الطاردة للهموم والغموم، من نحو العلم النافع والعمل الصالح وما يندرج تحتهما من الأفراد التي تكثر تفاصيلها ويصعب حصرها، من نحو العلم بالله وبأمره وسننه في خلقه وما أخبر به عن أوليائه، ومن نحو الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والإحسان إلى الخلق وما جرى مجرى ذلك، مما سيرد تفصيله في غضون هذا البرنامج بإذن الله. وأما الأسباب الطبيعية التي تجلب السعادة، فيعني بها الأسباب الناشئة من جبلة الإنسان وتركيبته المتأثرة ببيئته وثقافة مجتمعه. فمن الناس من هو بطبيعته جدل مسرور، طارد للهموم، جالب للمسرات، مطبوع على الصبر والتحمل واعتدال المزاج، كما في قول تأبط شرا يصف ابن عمه شمس بن مالك حيث يقول: قليل التشكي للمهم يصيبه، كثير النوى شتى الهوى والمسالك. وكما في قول أبي تمام في نوح بن عمرو: لا تدعو النوح بن عمرو دعوة للخطب إلا أن يكون جليلا، يقظ إذا ما المشكلات عرونه، ألفيته المتبسم البهلولا، ثبت المقام يرى القبيلة واحدا ويرى فيحسبه القبيل قبيلا. وتجد بعض البيئات ينتشر فيها السرور والتكافل والتوادد، كما ذكر المسعودي في مروج الذهب عن أهل التبت من أنهم أناس فرحون، فلا تراهم إلا باسمين، وإن الإنسان فيهم لا يزال أبدا ضاحكا مسرورا، لا تعرض له الأحزان ولا الغموم، ولا يكاد يرى في ذلك البلد شيخ حزين، حتى إن الميت لا يكاد يداخل أهله عليه كثير حزن، وأن بينهم تحننا على بعض، وفيهم بشاشة وأريحية. هكذا وصفهم المسعودي. وفي مقابل ذلك تجد بعض الناس وبعض البيئات عكس ذلك تماما، فلا تراهم إلا عابسين مقطبين متنافرين، فأدنى عارض يكدر صفوهم ويؤرق أجفانهم. وكل ذلك يلقي بظلاله على الإنسان سعادة أو شقاوة، بل قد يكون في مجتمع من المجتمعات ينعم بسرور وطمأنينة، فتكون السعادة عنوانا لهم، فيحصل تغير في ثقافاتهم أو أجوائهم أو أحوالهم جراء الحروب أو تبدل أحوال الحكم أو نحو ذلك، فتنقلب أحوالهم رأسا على عقب. وذلك كحال التبت الذين ذكر عنهم المسعودي آنفا أنهم في زمانه أهل سرور، وأن الأحزان لا تعرض لهم، حيث كشفت دراسة غربية نفسية حديثة أجريت على مشاركين من طبقات متعددة من أهل التبت، فأظهرت نتائج تلك الدراسة أن انتشار الاكتئاب بين التبتيين في هضبة شنغهاي أعلى من انتشاره في عموم الصينيين. وعزت الدراسة ذلك إلى عوامل قد تكون مرتبطة بالاختلافات الثقافية ونقص الأكسجة المزمن الناجم عن الارتفاع الشاهق، فهذا شيء يبين أثر الثقافة وتغير الأحوال على البيئات عموما. وأما قول السعدي وأسباب عملية، فيعني بها الأسباب الاكتسابية التي تنال السعادة من خلالها بالدربة والتمرين ودرء الهم واستدعاء السعادة، فإذا أخذ الإنسان بالأسباب الجالبة للسعادة أقبلت نحوه وأشرقت شموسها عليه. وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، ومن يتصبر يصبره الله. وقوله: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، يعني أن تلك الأسباب الدينية والطبيعية والعملية لا تتحصل بتمامها إلا لأهل الإيمان، لأنهم يجمعون في تحصيل السعادة بين تلك الأسباب، وإن كانوا يتفاوتون في السعادة بحسب تفاوتهم في العلم والإيمان والاستعداد والأخذ بسائر الأسباب. وأما من سواهم، يعني بهم غير المؤمنين من الكفار والملاحدة ونحوهم من أهل الفجور والإجرام والإغال في الموبقات، فهؤلاء يسعون سعيهم للحصول على السعادة، ويجتهد عقلاؤهم ومفكروهم لرسم معالم السعادة عندهم، وقد ينالون نصيبا منها، ولكنها سعادة متوهمة أو مبتورة، إذ يفوتهم من السعادة أصلها وأساسها، وهو الإيمان بالله عز وجل، وتبقى سعادتهم منغصة مشوبة بالكدر لكفرهم بالله وانقطاعهم عنه وعما أعده للمؤمنين من الحياة الطيبة في العاجلة وما ينتظرهم من الجزاء الأوفى في الآجلة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول أسباب السعادة بإجمال، ألا وهي الأسباب الدينية والأسباب الطبيعية والأسباب العملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بطاعته ووفقنا لعبادته، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وهي استكمال للحلقة السابقة. وكنت وعدت في الحلقة السابقة باستكمال الحديث عن أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وذكرت في تلك الحلقة بعضا من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على أهمية ضرب الأمثال في القرآن. فأقول وبالله التوفيق في استكمال الحديث عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، أن علماء الإسلام وخصوصا من ألف في التفسير وعلوم القرآن أشاروا إلى أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم استنباطا من الأدلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وبينوها أتم بيان لتقوم بذلك الحجة على العباد في فهم مقاصد القرآن العظمى. وبعضهم ألف فيها على وجه الاستقلال كما تقدم في الحلقات السابقة. وسوف أعرض مقالات العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم في هذه الحلقة، فقد عدها الشافعي من علوم القرآن الكريم التي يجب على المجتهد معرفتها، وذلك في كتابه الرسالة إذ قال: ومن جماع علم كتاب الله، إلى أن قال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل. انتهى كلامه. وهذا من دقيق فقه الإمام الشافعي رحمه الله لبيان ما يلزم المجتهد الوقوف عليه من الأمثال التي هي من علوم القرآن. وقال الحكيم الترمذي في كتابه ذاكرا تلك الأهمية للأمثال القرآنية في تحقيق الهداية، قال في مقدمة كتابه: الأمثال من الكتاب والسنة، ثم أعلم بأن ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء وخفيت عليه الأشياء، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء، فضرب الله لهم مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه ليدركوا ما غاب عنهم، فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو قد استنبط هذا من قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تسووا بين الله وخلقه. قال الطبري: فلا تمثلوا الأمثال ولا تشبهوا له الأشياء، فإنه لا مثيل له ولا شبه له. انتهى كلامه. وبين ابن القيم أهمية الأمثال وأن لها فوائد في التذكير والوعظ، فقال: ضرب الله الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث على الزجر والاعتبار، والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. على وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. ويقول أيضا في إعلام الموقعين: وقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها والتفكر فيها والاعتبار بها. انتهى كلامه. كما أبان الألوسي صاحب روح المعاني في التفسير أهمية ضرب الأمثال في القرآن، موضحا قيمتها وفائدتها، فيقول: فلضرب المثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى، يرفع الأستار عن وجوه الحقائق ويميط اللثام عن محي الدقائق، ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد. وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة، فالوهم ينازع العقل في إدراكها، إلى آخر كلامه. وهكذا صنع الزمخشري وبرهان الدين الزركشي في كتابه البرهان، وابن تيمية في الفتاوى، وأبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين، وكلهم أشار إلى ما فيه ضرب الأمثال من فوائد، وكلهم أشار إلى ما في ضرب الأمثال من فوائد وأهمية تعود بالنفع والخير على من فهم معناها وعقل المراد من ضربها، لتقوم الحجة ويظهر البرهان على الحقيقة وعلى الرسالة التي أراد الله تعالى إبلاغها للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الصراع لا يزال مستمرا بين الحق والباطل، فأهل الحق عليهم أن يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة في قضايا الدين من مسائل العقيدة وغيرها، ليتمكنوا من الدعوة وإحقاق الحق ودحض الباطل وكشف فساده وضلاله بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي لا ينكرها العقل الصحيح. وما أحوج العلماء والدعاة والوعاظ إلى التعمق في دراسة الأمثال القرآنية وجعلها منهجا يحتذى وطريقا يقتفى في الدعوة إلى الإسلام بالحجة والبرهان. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة عن كلام العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويهدينا إليه ويجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته، كما أسأله جل ذكره أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وينصر جنودنا على الحد الجنوبي على أعدائهم وأعداء دينهم وعقيدتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: خاصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الحديث الخامس والعشرون. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه عن أبي أيوب عنه، ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها، إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والدارمي في مسنده. وعن داود ابن صالح قال: قال لي أبو سلمة: يا ابن أخي، تدري في أي شيء نزلت اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت: لا. قال: سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه أحمد، وفيه رجل لم يسمى، وبقية إسناده محتج به في الصحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. البردان هما الصبح والعصر. وعن أبي زهيرة عمارة بن روينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر، فإن الفرج قريب، وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين. الله يبارك فيك،
1: أكرمكم الله.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: ويضرب
0: والسلام.
1: به المثل عندنا في الشام يقولون يا صبر أيوب.
0: صدقت. نعم.
1: فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
0: نعم.
1: حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم. وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
1: جميل.
0: يعني في 4 سور فقط.
1: جميل.
0: ومر ذكره بشكل مختصر. فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.
1: ما شاء الله.
0: وآتينا داود زبورا.
1: جميل.
0: فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
1: سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: في الموضع الآخر في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
1: جميل.
0: ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف، وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف، بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
1: وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم،
0: ومثلهم معهم
1: المقصود بها،
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
1: جميل.
0: في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
1: سبحان الله.
0: فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
1: نعم.
0: القصيرة التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز قصة، أبرز يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك، ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم. مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء.
1: الله أكبر.
0: ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
1: الله أكبر،
0: من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية
1: نعم
0: تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني فعلا مر البرنامج كله حبذا لو حدثتنا، يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
0: أحسن.
1: فما قصة هذه الإسرائيليات؟
0: طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلونها ضمن الإسرائيلية.
1: حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبكم بعض التفاصيل
0: صحيح.
1: في كتب بني إسرائيل ما هي، ويتناقلونها.
0: بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود، وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى علماء اليهود لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية، فلما جاء دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أننا ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل من الروايات من القصص. فمثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وردت عندنا في القرآن الكريم كما تعلم في قصة متكاملة وفي سورة كاملة، وردت في كتب التوراة أيضا، وردت قصة يوسف. ولذلك لما تقارن بين القصة في سورة في القرآن الكريم والقصة في التوراة تجد فروق، تجد فروق كثيرة بينها. ولذلك كان من
1: فروق تفاصيل سيدي هنا لم تذكر أم
0: نعم
1: هنا ذكرت وهنا ذكرت بشكل آخر،
0: هنا ذكرت بشكل هنا ذكرت بشكل آخر، هنا لم تذكر هنا ذكرت، هنا وهنا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك قضايا تاريخية هم بينهم
1: يحسموها،
0: نعم، بينهم فيها خلاف تحرفت مع التاريخ. العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك جزء من الروايات الإسرائيلية يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موافقة لما في القرآن والسنة. النوع الثاني مخالف لما في القرآن والسنة، فهذه نردها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. النوع الثالث هو الذي جاء وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يقبله ولا ما يرده، فهذه هي التي يصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما تتأمل في هذا النوع من الثالث الذي نقبله لا نقبله ولا نرده، تجد أنه يدخل في أبواب بدء الخلق، قصة بدء الخلق وآدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، والحية وأن الحية هي التي فعلت في الجنة كذا، وأن حواء هي سبب الخروج، قصة من هذا القبيل. اثنين، قصص الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل من لدن إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهارون، كل هؤلاء تجد لهم تفاصيل كثيرة في التوراة. هنا الروايات الإسرائيلية لا نردها ولا نجزم بصحتها، وإنما نتعامل معها بشيء من الحكمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتعاملون معها ويعتبرونها مصدرا من مصادر التفسير. ولذلك أنا أقول يا دكتور حذيفة، بعض الآيات القرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية.
1: عجيب.
0: نعم، عندما تنزع الرواية الإسرائيلية لا تستطيع أن تفهم الآية. مثالها الآية التي في سورة البقرة: تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية لا تفهمها إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية. ومثلها قصة داود في سورة صاد. نحن ماذا ننكر يا دكتور حذيفة؟ ننكر الروايات الإسرائيلية التي تسف وفيها إساءة وقبح،
1: ما يخالف يعني،
0: نعم، ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
1: يخالف الكتاب والسنة
0: بالضبط. أما الجانب الذي فيه يعني روايات تضيء، لأنها كلها روايات تاريخية، والعادة الإنسان لديه فضول أن يتعرف على التفاصيل دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: يريد أن يعرف التفاصيل،
1: صحيح.
0: فالروايات الإسرائيلية تشبع هذه الغاية، وهي جانب تاريخي محض، يعني حتى لو نقيت منها كتب التفسير لن يتأثر الجانب المعنوي أبدا. فنعود إلى يعني قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أنها قصة مقتضبة، والروايات الإسرائيلية قد وسعت فيها وبالغت في نوع المرض وشدة المرض وإلى آخره،
1: يقال دود ومقرف وكذا،
0: كل هذه روايات إسرائيلية لم تثبت. لكن نحن
1: نختلف، أظن يعني عصمة الأنبياء
0: لا، ليست
1: من المرض المنفر،
0: صدقت، نعم. لكن نحن نقول أن مضمون وخلاصة ما ذكر في القرآن الكريم أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بلاء عظيما فصبر، وأنه أصبح مضرب المثل في البلاء والصبر عليه، وهذا حسبنا، يكفي هذا. وأنه لم يصبر عليه كما يقال إلا زوجه، فلما يعني قالت له لماذا لا تدعو ربك، فدعا أيوب ربه كما في الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
1: رب إن مسني الضر وأنت أرحم،
0: نعم، وفي سورة الأنبياء قال مسني الضر وأنت أرحم الرحيم. حتى شوف كيف الدعوة، الدعوة فيها أدب وفيها تعريض، ولم يقل يا ربي اشفني، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رد له أبناءه، ومثلهم معهم قال هم أبناء وأبنائه، أبناء وأبنائه، وجمع شمله وأعاد له عافيته وماله. ولعلنا
1: فاصل قصير ثم نستكمل إن شاء
0: الله. لا بس
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنت تحدثنا عن مرض سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، أنه قلنا
1: أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب
0: بالضبط
1: له.
0: بالضبط، عندما يعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له دعاءه بعد مرور كما تقال بعض الروايات 18 سنة.
1: و 18 سنة وهو مريض.
0: 18 سنة وهو مريض وهو لم يسأل الله شفاء.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: هل هذه سنة سيدي أم أن الإنسان يعني معقول أن نتأسى بسيدنا أيوب بهذا؟
0: طبعا المشروع للإنسان أن يدعو ربه على كل حال، لكن الذي وقع من أيوب كما يقال أنه لم يقول أنني أستحي من ربي أن عافاني كل هذه المدة ثم أسأله، هكذا يقال في بعض الروايات. لكن نحن نقول الله ذكره لنا كقدوة وكعبرة في الصبر والاحتساب.
1: جميل.
0: لكن أحيانا تأتيك مثل هذه التساؤلات، وهذه بمناسبة دكتور حذيفة موجودة في قصص الأنبياء كثيرا، يعني تجد من يقول لماذا أيوب، لماذا يوسف لم يبحث عن والده، لماذا لم تذكر أم يوسف في القصة، لماذا لم يذكر والد موسى في قصتي، وهكذا. فهذه أسئلة مفتوحة، لكن ماذا نصنع نحن؟ نحن نقول هذا الذي ورد في القرآن الكريم، فنحن نتعامل مع الواقع.
1: نعم.
0: وكذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر لنا أنه مسه الضر وبقي مدة طويلة دون تحديد، فلما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له، وكانت استجابة الله له أن أمره بأن يضرب برجله في الأرض، قال أركض برجلك في الأرض، فلما ركض برجله نبع الماء،
1: يعني ضربه،
0: نعم، أركض برجلك يعني اضرب برجلك في الأرض، تماما كما وقع لسيدنا إسماعيل عندما ضرب بقدميه وهو طفل الرضيع في الأرض فنبع ماء زمزم من عند قدمه.
1: جميل.
0: وهذا فيه نوع من السببية، بذل السبب
1: حتى بالمعجزات،
0: حتى في هذه، لأن
1: هزي إليك بجذع النخلة،
0: لاحظ في كل المعجزات التي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هزي إليك بجذع النخلة، اركض برجلك، مع أنه بالإمكان أن تتحقق كل هذه الأمور دون ضرب ودون.
1: جميل.
0: ولذلك يقول أحد الشعراء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب.
1: أوه جميل.
0: فكذلك أيوب هنا عندما قال اركض برجلك، هذا الماء الذي سينبع هذا مغتسل بارد وشرب.
1: مغتسل بارد،
0: هذا ماء بارد اغتسل منه واشرب. ويقال أنه كان به علة في جلده وفي جسده، إما حتى تساقط جلده ولحمه من شدة المرض. فلما نبع هذا الماء أخذه وشرب منه واغتسل فشفي تماما. ولا شك أن هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. فانتبدلت حاله ورزقه الله مالا واسعا.
1: هذا سيدي لو سمحت لي، يعني حتى يقولون بالطب، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، يقولون بالطب أيضا المراهم مع الأدوية الداخلية يلتقيان فيشفى الإنسان بسرعة.
0: نعم، ولماذا لا، خاصة في القضايا التي ذكرها الله مثل التين والزيتون وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. وتذكر أن ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس من جزء أجزاء زاد المعاد ركز فيه على الطب النبوي.
1: نعم.
0: فاستوعب فيه بكلام في غاية الروعة. وهذا الطب النبوي وما يسمونه اليوم الطب البديل، وما هو المعتمد على خبرات الناس في التدافي والأعشاب وما نحوها، فيه خير كثير وفيه تجارب أمم يعني تتوارثونها أجيال بعد أجيال. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما شفاه الله وأغناه قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رجع إليه ما كان فقده من الأبناء من الأموال، ورجع الناس ورجعت له مكانته عليه الصلاة والسلام. وأصبح أيوب عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: ولذلك نحن نقول أعظم درس من دروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام هو الصبر. علما يا دكتور حذيفة أننا لما تحدثنا عن يوسف قلنا أن من أهم قصصي يعني من أهم دروسي قصته الصبر. وتحدثنا عن إبراهيم كذلك.
1: صحيح.
0: وتحدثنا عن شعيب وتحدثنا عن هود، كلهم يشتركون في الصبر. وقبلهم نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1,050 عاما،
1: فكل تصبير وتثبيت للنبي عليه الصلاة
0: ما
1: والسلام.
0: هذا الصبر؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان هذا الروايات أو القصص الأنبياء التي ذكرها لتعطي هذا الدرس، درس الصبر. فكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قصة أيوب هي صبر من نوع آخر، يعني ليس صبرا على تكذيب قومه وإنما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى له في جسده.
1: أنواع من الصبر.
0: نعم، أيوب يعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ابنه وحتى بكى يعني عمي من شدة البكاء. نعم. يوسف صبر على
1: ما أظن سيدي يقولون بيضت عيناه، التعبير دقيق
0: من الحزن.
1: ولا إيه لو عمي يعني شفاؤه يصبح صعبا، فهو مرض يصاب به الإنسان من كثرة البكاء،
0: ربما
1: يفقد فيه بصره طبعا.
0: يعني هو فقد نعم بصره، لأنه قال فارتد بصيرة، يعني دل عنه لم يكن يبصر.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
0: لكن الشاهد أن قصة الصبر تكاد تجدها في كل قصة من قصص نعم الأنبياء. لكن الصبر على ماذا؟ الصبر على فراق الوطن، الصبر على الأبناء، الصبر على موت مثل إبراهيم، الصبر على ذبح ابنه، الصبر على فراق أهله، هنا الصبر على المرض في قصة أيوب، الصبر على المرض. ونحن نقول يا دكتور حذيفة كم واحد اليوم يمر بتجربة أيوب من المرضى، ليس كذلك؟
1: صحيح.
0: المستشفيات يا دكتور حذيفة مليئة بالمرضى الذين لهم سنوات وهم مرضى، المبتلون بالسرطان، المبتلون بالفشل الكلوي، المبتلون بالسكر وهذه الأمراض المزمنة، نقول لهم اصبروا واحتسبوا وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف صبر وكيف مدحه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا، عندما وصف أيوب قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.
1: طبعا الإنسان لا يدعو بالصبر يعني أن يعينه الله الصبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
0: صحيح صحيح. نعم، لكن إذا ابتلي الإنسان
1: لا يدعو بالبلاء والعياذ بالله.
0: نعم.
1: ربما لا يصبر،
0: لا شك في ذلك، لكن إذا ابتلي الإنسان فليكن
1: بالصبر.
0: له نعم فليكن صحيح. له في أمثال هؤلاء
1: نعم
0: قدوة. يعني هذا نبي من أنبياء الله وهو لو دعا لاستجاب الله له ولكنه صبر. تذكر في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن أشفى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة.
1: جميل.
0: انظر إلى الخيارات. فقالت إني أتكشف يا رسول الله، إذا صرعت أتكشفت ملابسها فأدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها.
1: سبحان الله.
0: فانظر هي أيضا نظرت إلى المصلحة الأخروية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت أن تصبري ولك الجنة. وهذا من حكمتها وعقلها، ففضلت الآخرة على الأولى.
1: جميل.
0: وكثير منا للأسف ينطبق علينا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فنؤثر الحياة الدنيا، يريد الإنسان أن ينال الشفاء في الدنيا وينال الغنى في الدنيا وينال كل شيء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما خيروا بين الدنيا والآخرة اختاروا الآخرة.
1: فكان سبحان الله بعض الصالحين يعني كان يدعو يقول اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان.
0: صحيح.
1: فنسأل الله العفو والعافية.
0: هو لا شك صدقت نحن نقول أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتعرض للبلاء ولا يجوز له ذلك، لكن نقول إذا ابتلي الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصصا في القرآن الكريم لأناس من الأنبياء الصالحين الصادقين ابتلوا بالبلاء الشديد، ابتلوا بالمرض، ابتلوا بكل أنواع البلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء.
1: جميل.
0: وأخبرنا أنه يبتلى الإنسان على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تأتي إلى الأنبياء تجد أنهم درجات أيضا. أولو العزم من الرسل تعرضوا لأنواع شديدة من البلاء من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لكنهم صبروا وتحملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا، لكن الله قد بسط

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. وحديثي إليكم اليوم عن سمات العلاقات الاجتماعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ الوهلة الأولى التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بتأسيس الحياة الاجتماعية على قواعد الإخاء العظيمة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وإنني لم أجد تشبيها لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم مثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. فمن منا من لا يسهره عضو واحد يتألم أو جرح واحد ينزف؟ هو هكذا المجتمع المسلم المتآلف، يشعر بعضه ببعض ويسند بعضه بعضا. وحتى تسلم الأخوة من الضعف أو الانقطاع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها حدودا وحقوقا تقوي هذه العلاقة وتسند تلك الصلة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري. وجعل كمال الإيمان مرهونا بصدق المحبة بين المؤمن وأخيه، التي تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وأكد على إفشاء السلام، لأنه سبيل إلى المحبة التي بها يكمل الإيمان، وهي الطريق إلى دار السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وتأمل معي يا رعاك الله هذه الأسس التي من تعبد الله تعالى بها أصبحت له سجية في وصل إخوته، يمد بها جسور الأخوة ويبني بها قلاعا من الصفاء. قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. فانظر أثر التحية الطيبة على قلوب المؤمنين، كيف تجسد الطمأنينة والسكينة بينهم. وتأمل أثر تبادل الدعوات بعد العطاس بالرحمة والهداية. وانظر للبشر الذي يتلقاه الداعي والمدعو حينما يبادر أحدهما بالدعوة إلى مناسبة فيلبيها أخوه تكريما وإسعادا. وأما عيادة المريض فذلكم جنى الجنة يجتنيه حتى يعود، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ومن عظم علاقة المؤمن بالمؤمن أنه كما احتفى به في حياته فإنه يحتفي به بعد مماته، لذا جعل اتباع جنازته من الحقوق عليه، تأكيدا لمعنى الوفاء له ميتا كما وفى له حيا. ومنظومة الأخلاق التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كفيلة بأن تصنع لنا مجتمعا مترابط الأنفس، متراص الصفوف، ولذا تتوق لها الأرواح السباقة والأنفس الوثابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. ويحزم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة بين الأحبة، فيتيح فرصة 3 أيام فقط تقتضيها الطبيعة الإنسانية في حال الغضب، ولم يسمح بأكثر منها لتجتهد النفوس في إعادة المياه إلى مجاريها الصافية ولو كدرتها الخلافات أو عكرت صفوها النزاعات. ويجعل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. أيها الكرام والكريمات، ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته على الإصلاح بين المتخاصمين، وترغيبا في ذلك يجعل درجة المصلح تفوق درجة صيام النافلة وصلاتها وصدقتها، فيقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود وبين الحقوق في محيط الأسرة والمجتمع والأمة جمعاء، فأوصى بطاعة أولي الأمر والأزواج في المعروف، وأوصى بالنساء والجار خيرا، وأوجب رعاية المسؤول عما استرعاه الله عليه. فإذا أديت الحقوق وأقيمت الحدود تماسك المجتمع وظهرت قوته وحقق آماله وأنجز أهدافه، وبهذا تؤتي العلاقات الاجتماعية أكلها المنشود وثمرتها اليانعة. فصلى الله على نبينا محمد، ما أعظم شرعه وما أرأف قلبه وما أحرصه على تآلف أمته. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان، فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ووردت بمعنى الزمن، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، ووردت بمعنى جماعة، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ووردت بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمّة.

0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
0: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه:
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني.
0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى

0: الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يسلمون

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

يرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخافون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النور.

0: إيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيرا، فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويعلمنا عدة أشياء. أولا، حكمة هذا الحديث وحكمة النقل أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى عندما يذكر له هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان، وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل. فجميل أن يكون الإنسان لديها الرغبة، ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر. فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقة فهو لا يستطيع أن يتركه، لأن فيه لذة مناجاة، فيه أنك ما تستيقظ إلا من رب العالمين. ولذلك أفلا أكون عبدا شكورا يدلك على أن الإنسان يقيم الشكر بهذه العبادة. من المواقف التي ينبغي أن نعرف من هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته يقدر أقرب الناس لها.
الذين يزورونه في بيت صغيرا أو كبيرا، فهذا يعني جاء يزوره وبات معه، ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك برأس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال، لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني. مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير. أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم، فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ يعني، لكنه ما زال في، حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد ركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل التركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الحشر من طوال سور المفصل، وهي مفتتحة بالتسبيح، وتتحدث عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة المنورة. وتمتاز آيات سورة الحشر بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 17، وهي قوله تعالى:
3: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خالدين، فتقرأ بفتح الدال وياء لينة ونون مكسورة هكذا، خالدين بصيغة المثنى. ومن الخطأ قراءتها بكسر الدال وياء مدية ونون مفتوحة هكذا، خالدين بصيغة الجمع، وذلك لأن الحديث في الآية الكريمة عائد إلى اثنين، هما الشيطان والإنسان الكافر الذين ورد ذكرهما في الآية السابقة في قوله تعالى:
3: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر.
2: فالصحيح الأنسب أن يقال خالدين مثنى خالد، أما لفظ خالدين فجمع خالد، ولا ينسجم الجمع مع سياق الآية المبني على التثنية كما في عاقبتهما وأنهما.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
1: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى.
1: سلوى القلوب.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
1: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. أيها السادة، الرسالة الأولى في هذا اللقاء وردت من المستمع عين ميم باء القرني من بلاد بالقرن. سماحة الشيخ، هذا السائل يعرض مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، وأعتقد انتشرت في البوادي كما انتشرت أيضا في الحضر. يقول يوجد هناك رجل عنده 4 بنات، الكبرى عمرها 35 سنة والصغرى 20 سنة، وقد طلبنا للزواج وأبى وليهن أن يزوجهن، وهو أيضا إمام جامع. هنا نريد، يقول نريد أولا، هل يجوز أن يصلي بنا وهو على هذه الحالة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على تزويجهن بالكفر إذا حصل، وألا يحضنهن لحظ من الحظوظ كالرغبة في خدمتهن أو موتهن لأن لهن مالا حتى لا يشاركه أحد في المال أو ما أشبه ذلك من المقاصد الخبيثة.
1: نعم.
2: فالواجب على الولي أن يبادر بتزويج المرأة إذا خطبها الكفر، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضى دينه وأمانته تزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الأمانة يجب أن يعتنى بها، والبنت والأخت ونحوهما أمانة عند الولي، فالواجب عليها أن لا يضر هذه الأمانة وأن لا يسيء إليها، بل يجب أن يحسن إليها وأن يزوجها على الكفو من دون تعطيل ولا عضل ولا إيذاء. وهذا الرجل الذي سئل عنه عنده 4 بنات، الكبرى منهن تبلغ 35 سنة، 35 سنة لا شك أن قد غلط غلطا كبيرا إذا تأخر بتزويجهن من دون إذن شرعي.
1: نعم.
2: والواجب عليها أن يبادر بالتزويج إذا جاء الكفو ولا يتأخر.
1: نعم.
2: فيجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، ويجب على من يعرفه من جيرانه وأقاربه وأهل بلده أن ينصحوه ويحذره من مغبة هذا الأمر، وكذلك ينبغي يبلغ الحاكم، حاكم البلد القاضي، حتى يحذره وحتى يعظه ويذكره ويحذره من مغبة هذا العمل. والدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم، ينصحه ولا يهمله، هكذا يجب على المسلم ما بينهم، إذا رأوا مثل هذا أن ينصحوه ولا يهملوه، لأن هذا يضر المجتمع، وربما أفضى بالبنات إلى ما لا تحمل عقباه. أما الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة على الراجح، لأن الراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإنما تبطل إذا كان الإمام كافرا. أما إذا كان مسلم لكن عاصي مثل هذا، أو مثل إنسان عنده معاصي معروفة أخرى من كشرب المسكر في بعض الأحيان، أو كالتدخين، أو كحلق اللحى، أو مثل هذه المعاصي كلها لا تمنع من الإمامة، لكن ينبغي أن يلتمس الإمام الأفضل، وينبغي أن يعزل إذا كان مصرا على العمل، ينبغي أن يعزل ويؤتى بمن هو أسلم منه. لكن لو صح، لو صلى خلفه صحت الصلاة، ولكن خلف السليم أفضل وأولى. ومثل هذا وأشباه ما ينبغي يقر، بل ينبغي أن ينصح في استقام، وإلا يعزل عن الإمامة، هذه معصية كبيرة وظلم، فلا ينبغي أن يترك على هذه المعصية، بل ينبغي أن يعزل عن عمله هذا تأديبا له ورعاية لحال المأمورين، حتى لا يتولى إمامتهم إلا من هو معروف بالاستقامة والديانة والبعد عن المعاصي. بكل حال، ينبغي أن يحذر هذا من هذا العمل السيء، وأن يؤمر بتزويج بناته إذا خطبهن الأكفاء، وليس له أن يتأخر بذلك أبدا.
1: أيضا يقول: ما هو المخرج لهؤلاء الفتيات اللتين أو اللاتي وقعن في هذا المأزق الحرج؟
2: يعني لهن مخارج، لهن مخارج، منها أن يتكلمن مع والدهن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويقول إن ما يخفى عليك إن الزواج فيه مصالح كثيرة، والبنت بدون زواج على خطر، تريد العفة، تريد الأولاد، نرجو من والدنا ألا يتأخر عن الكفو إذا خطب بالأسلوب الحسن لعله يلين ولعله ينفع فيها الكلام. فإن لم يستطع ذلك أو فعله ولم يجدي، يستعن أيضا بمن يرين فيه الخير من الأقارب كأمامه وأقاربه الذين يقدرهم ويحترمهم، لعلهم يشفعون ولعلهم ينصحونه. فإن لم يتيسر لهن من يقوم بذلك ولم يجد فيه مثل هذا، فلا مانع من رفع الشكوى إلى المحكمة، إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، من الأمير ولي أمر البلاد، أمير وقاضي، حتى يحصل التعاون على إزالة هذا الشر. لكن البداء بالأسلوب الحسن أولى، البداء بالكلام معه منهن بالأسلوب الحسن قد يكون هذا أقرب إلى عطفه عليهن وإلى تركه هذا الظلم. وإذا لم يتيسر هذا لأنه خينة خير شره وضربه لهن، أو لأنه لم يمتثل، فإنهن يطلبن من الأقارب الجيدين، يعني من الكبار الذين يقدرهم ويحترمهم، أن يتوسطوا وأن يشفعوا إليه حتى يدع هذا الظلم. فإن لم يجد هذا ولا هذا أو لم يتيسر هذا ولا هذا، فلا مانع من الشكوى إلى القاضي أو إلى الأمير أو إليهما جميعا لحل هذا المشكل.
1: نعم. أيضا هذا السؤال من الحائر كما قال ياء واو فاء، تتعلق بهذه المشكلة أو هذه الظاهرة الاجتماعية. يقول: أنا شاب في 20 من عمري، أريد أن أكمل نصف ديني ولكن لا أستطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟
2: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع من الباءة فليتزوج، فإنه أنظر البصر وأحسن الفرض، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عليه الصلاة والسلام الصوم، من عجز عن الباءة يعني عن المؤونة للنكاح فإن عليه أن يصوم ويستعين بالصوم على إمساك الشهوة وتخفيضها والسلامة من شرها مهما أمكن. والصوم بإذن الله يحصل به الوجاء، يعني الخصاء، يعني يحصل به يضعف الشهوة ويحصل به كفها عن الشدة. فالحاصل أن الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج طموح الإنسان إلى النكاح، من أسباب غض البصر ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان، فإن يجب من ابن آدم يجرى الدم، والصوم يضعف ذلك. فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة وهذا ميول إلى الجنس، فيحصل به يعني شيء كبير المقصود. وإن تعاطى شيء من الأدوية التي تضعف الشهوة لا تقطعها، تعاطى شيء من الأدوية التي يحصل لها يعني إضعاف الشهوة تخفيف الشهوة، لكن لا يقطع الشهوة بل سوق الشهوة عند الحاجة، هذا لا بأس أيضا. قد يكون علاج أيضا.
1: أيضا يقول: هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور، نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في ذلك.
2: هذا أمر عام ومصيبة كبيرة، وهي مغالاة المهور. ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك وأن يحذر المغالاة في مهل زوجة بنته أو أخته أو قريبته الأخرى، وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمهل المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها المعروفة، ولا يكون فيه إرهاق للزوج ولا منع للنكاح. هذه كل يشكو منها مسألة المغالاة في المهور والمغالاة أيضا في الولائم، كلتاهما ضارتان. فينبغي للأولياء وللنساء أيضا ألا يشددوا في ذلك، لأن ترضى المرأة وأمها وقراباتها بالشيء المناسب كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك. بعض الأحيان قد يكون الأب يرضى أو الولي لكن لا ترضى أمها وأختها ونحو ذلك، وربما حملته أمها على المغالاة. الحاصل أن هذا مطلوب من الجميع، مطلوب من الأم والخالة والبنت نفسها، مطلوب من الأب، مطلوب من الإخوة، مطلوب من الأجداد، كلهم يتعاونون في تسهيل المهور وعدم المغالاة حتى يتيسر تزويج قريباتهن. أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبسة البيت ولا يتقدم لها إلى قليل من الناس، ليس كل واحد عنده القوة على المهر المرتفع. ثم هذا لا ينبغي، لأن المغالاة في المهور تفضي إلى فساد كبير، تعطيل البنات والأخوات، تعطيل الشباب، وقوع الفواحش هذا كله شره عظيم وعاقبته وخيمه. كذلك الولائم ينبغي الا يعني يتنافس فيها، بدل ما يذبح 10 ذبائح 15 يكتب واحد او اثنتين او ثلاث، بدل ما يدعو 100 يدعو 15 من اقارب الادنين ويكتفي بذلك حتى يكون تكون النفقه اقل، وحتى يستطيع ان يتقدم للزواج. لكن اذا ذكر ان هناك ولائم تحتاج الى الوف بل عشرات الالوف مع مغالاة المهر، فإن هذا كله يسبب تعطيل الرجل وتعطيل من جميعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الجميع الهداية.
1: هذه رسالة من الأخ في الله عبد الله السليمان من الرياض، يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة، فلا يجوز لها الذكر ولا استماع القرآن، وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو. نرجو تبيين هذا الحكم وما الذي يجوز أيضا للحائض.
2: هذا توهم لا ينبغي. الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها، من ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار والتوبة وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم والمشاركة في حلقات العلم، سماع ما يذاع من حلقات العلم، حلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري. أمر أن تفعل ما يفعل الحجاج من التلبية والذكر وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف. فدل ذلك على أن الحائض مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة حتى تطهر. كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده تهليله تكبيره الاستغفار الدعوه الى الله الامر معروف عن المنكر تدريس العلم مطالعه الاحاديث غير ذلك. اما قراءه القران ففي خلاف، بعض اهل العلم يرى انها تمنع من قراءه القران، والقول الثاني انها لا تمنع من قراءه القران عن الله لقلب، وهذا هو الاقرب والاظهر، انه لا لها ان تقرا القران عن الله لقلب من دون مس المصحف، كمعلمه تعلم البنات القران عن الله لقلب، وقد التلميذه التي تحتاج الى قراءه القران من غير نفس المصحف كذلك. الصحيح انه لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب، لان مده الحيض تطول وهكذا النفاس، بخلاف الجنوب، الجنوب لا يقرا القران لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا القران الجنوب عليه الصلاه والسلام، ولان الجنوب يعني وقته قصير يستطيع في اي حاله يغتسل ويقرا، هناك لا موانع. لكن الحائض تحتاج الى ايام وليالي، هو ليس باختيارها، وهكذا النفس اطول واطول، فلهذا الصحيح انه لا حرج عليها في قراءه القران عن ظهر قلب لا من المصحف. وبهذا تعلم ان الحائض تشارك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا مس المصحف ما عدا الصلاه، فان لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها، ثم تقضي الصوم دون الصلاه، ليس عليها قضاء الصلاه، بل الله سامحها، سامح الحائض ونفس الصلاه، فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس. لكن الصوم تقضيه بعد طهرها وبعد رمضان، تقضي ما أفطر من الأيام. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، يا أم المؤمنين، ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع من المسلمين، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحيض والنفاس، ولكنهما تقضيان الصوم فقط، صوم رمضان يعني. فالحاصل أن الحيض والنفاس يشرع لهما ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وحضور حلقات العلم وسماع القرآن من يتلوه والإصرار في ذلك والمشاركة في كل خير، ما عدا أن لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر ولا تقرأ القرآن من المصحف. أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه أن يجوز لها ذلك في أصح قول العلماء ولا سيما عند الحاجة.
1: أيضا في رسالة عبد الله السليمان من الرياض سؤال، يقول: قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، هل تأديب اليتيم وضربه إذا أخطأ ولو أدى إلى بكاء الشديد يعتبر من قهره؟
2: لا، من قهره ظلمه تعدي عليه والتكبر عليه، اما تاديبه وتوجيهه الى الخير فهو غير داخل في هذا، بل واجب على الولي، يجب على الولي ان يؤدبه وان لا يهمله حتى تسوء اخلاقه، اذا اهمل اليتيم ساءت اخلاقه، وصار كلا على الناس وتخيئا على الناس، لكن واجب على وليه ان يلاحظه كعمه واخيه ونحو ذلك، ان يلاحظه واذا ساءت اخلاقه ادبه حتى يستقيم، حتى يكون شابا مؤدبا مثل ما يؤدب اولاده.
1: نعم.
2: فالاصلاح له لا بد منه. نعم. فكما تؤدب اولادك تؤدب اليتيم الذي عندك. نعم. وليس هذا من ظلمه ولا من قهره ولا من الاساءه اليه، بل هذا من الاصلاح والاحسان اليه حتى تستقيم اخلاقه، وحتى يكون شابا جيدا مؤدبا يضع الامور في مواضعها ويضع الكلام في مواضعه.
1: نعم. احسنتم. في الحقيقة هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة. إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا أسئلة كل من المستمع عين ميم باء القرني من بلاد بالقرن، والمستمع يا واوفاء، والمستمع عبد الله السليمان من الرياض. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد سمع

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن العدوي، صحابي ابن صحابي، أسلم صغيرا مع أبيه رضي الله عنهما، من المكثرين من رواية الحديث، من عباد الصحابة وعلمائهم. توفي سنة 73 للهجرة بمكة المكرمة. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. بني أسس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإقرار بها اعتقادا ونطقا وعملا، هاتان شهادتان وهما ركن واحد لكونهما متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ومعنى الشهادتين أن ينطق العبد بهما معترفا ومقرا بوحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وبرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس، مصدقا بقلبه بهما معتقدا لمعناهما. هذه هي الشهادة التي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، فيفوز بالجنة وينجو من النار. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح بأنه لا معبود بحق إلا الله. وتتضمن هذه الشهادة ركنين أساسيين عظيمين: النفي لا إله، نفي استحقاق العبادة عن أي شيء سوى الله تعالى. الإثبات إلا الله، إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. معنى شهادة أن محمدا رسول الله: الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المرسل إلى الجن والإنس كافة وخاتم الأنبياء. وتتضمن هذه الشهادة أربعة أركان أساسية عظيمة، وهي: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة: معنى إقام الصلاة أي أداء الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بأركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة لغة الدعاء، شرعا عبادة من أقوال وأفعال مخصوصة كالقيام والركوع والسجود وقراءة القرآن، مفتتحة بتكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. إيتاء الزكاة، أي إخراج الزكاة المفروضة وإعطاؤها لمستحقيها. والزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وإيتاء الزكاة عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ المقدار والحد الشرعي وحال عليه الحول، وهو العام القمري أو الهجري، فيخرج منه ربع العشر. وهذه الزكاة التي تعطى لمستحقيها يدخل فيها زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالعملات النقدية ونحوها. ويدخل في هذه الزكاة زكاة الأنعام والماشية، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الركاز، وهو الكنز المدفون الذي يستخرج من الأرض. ويدخل فيها أيضا المعادن بحسب أنصابها ووقت تزكيتها. حج البيت. معنى حج البيت: الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء أفعال ومناسك مخصوصة، مثل الوقوف بعرفة والطواف والسعي في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، بنية التعبد لله تعالى. ومعنى صوم رمضان: الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا طالب النجاة، تفقد أركان بنائك، فإن البيت إذا انهدم ركنه أوشك أن يخر على أهله، فكيف بمن تهاون في الصلاة ومنع الزكاة وتهاون في الصوم وأعرض عن الحج وهو مستطيع؟ أي إسلام بقي له؟ فانظر في أركانك، هل هي قائمة أم قد وهت؟ هذه الأركان الخمس هي أركان الإسلام ودعائمه التي لا يقوم إلا بها. التوحيد أساس الدين وعماده، فبلا إله إلا الله تدخل في الإسلام، وعليها تحيا وعليها تموت، وبها تلقى ربك، فاجعلها حياة قلبك ولسانك وجوارحك، فإنها مفتاح الجنة، ولا يفتح الباب إلا بمفتاحه. الشهادتان أصل كل عبادة وأساس الدين، وبها يدخل المرء في الإسلام. الصلاة صلتك بربك، فمن قطعها فقد قطع حبل الوصل بينه وبين مولاه، وهي أول ما تحاسب عليه، فإن صلحت فقد أفلحت ونجحت، وإن فسدت فقد خبت وخسرت. فحافظ عليها كما تحافظ على روحك، فإنها روحك إلى الله. الزكاة طهرة للمال وللقلب من البخل، وطهرة للمجتمع من الفقر والحقد، فأنفق ينفق الله عليك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فما نقص مال من صدقة، بل زاد وبارك الله فيه. من أخل بواحد من هذه الأركان فقد هدم ركنا من دينه. الصوم جنة وحصن حصين، جنة لك من النار، وجنة لك من الشهوات، وجنة لك من غضب الجبار. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن كل ما يسخط الله، فالصوم سر بينك وبين ربك، فأخلصه له. هذه الأركان الخمسة أصول لبقية شرائع الإسلام وفروعها. الحج مؤتمر التوحيد ومدرسة الزهد، تترك فيه الأهل والمال والوطن، وتلبي لله وحده بقلب منكسر. فحج بقلبك قبل أن تحج ببدنك، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بناء الإسلام هو الأركان الخمسة، فمن أقامها مع الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فاسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت لأركان دينك. فيا عبد الله، لا يغرنك طول الأمل، فإن الموت يأتي بغتة، فابن دينك على هذه الأركان الخمسة تشيده على تقوى من الله ورضوان. فإن البناء إذا كان لله بقي وثبت، وإن كان لغيره انهار وذهب. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والرمان.

إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه وجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
0: صدق.
1: في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
0: أحسنت.
1: لو تكرمتم طبعا.
0: أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معه
1: إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثتمونا عنه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم، سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
1: يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
0: بنو يعقوب
1: 12
0: بالضبط
1: سبطا.
0: بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. وقالوا إنا كفرنا
1: في أفواه أنفسهم، في أفواه
0: لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم. يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
1: سبحانه وتعالى
0: يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا.
1: هنا اللفتة يعني يدعوكم ليغفر لكم.
0: نعم يعني هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة شخصية،
1: من أجل العنت أو المشقة أبداً. أو كذا،
0: كله وليس رحمة. هناك وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا
1: لا أسألكم
0: عليه أجرا. إلى أن قال قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما لنا لا نتوكل على الله. وقال الذين كفروا لرسلهم، الشاهد من هذا هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. يقول المفسرون لما كان إبراهيم أبو الأنبياء ناسب أن تكون سورة إبراهيم هي المكان المناسب لمناقشة الأنبياء مع أقوامهم،
1: جميل،
0: واستظهار الحجج التي كان يدلي بها الأنبياء والردود التي كانت ترد بها الأقوام،
1: جميل،
0: في سورة إبراهيم. ولذلك جاء في بعدها في آخرها قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمثل رمزية في تاريخ الأنبياء لكثرة كما تفضلتم المواقف المليئة بالعبر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولها كما تفضلتم البحث عن الحق في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا درس حقيقة يعني ينبغي أن نتوقف معه كل مسلم، بل كل آدمي ينبغي عليه أن يبحث عن الحق،
1: ما شاء الله،
0: وأن يبحث عن الأدلة، وأن يبحث عن الطمأنينة التي تؤدي به إلى الحق. يعني أعطيك مثال، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكره الله في سورة الأنعام وذكر أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين،
1: يعني فلما غاب
0: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين،
1: سبحان الله،
0: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،
1: يعني يقيس حتى
0: بالضبط. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما إلى آخره، وحاجه قوم. هذه القصة في قصة إبراهيم يعني تعطي درس لكل مسلم بل لكل عاقل أن يبحث وأن يعمل عقله. هذه دعوة لكل أحد، دعوة للمسلم ليزداد إيمانا وطمأنينة. ولذلك تذكر أنه مر معنا في قصته في سورة البقرة عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأنتم أشرتم إلى ما كتبه الدكتور جيفري لانج وهو يعني أستاذ في الرياضيات أمريكي معاصر، استوقفته هذه القصة ورأى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نموذج وقدوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البحث عن الحقيقة وفي التوحيد والطمأنينة والتسليم، وبالرغم من ذلك يسأل الله مثل هذا السؤال رغبة في أن يصل إلى مرتبة الطمأنينة. ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين وخاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعن ما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة.
1: جميل.
0: وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات. ولذلك قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين
1: أصلاً لا تضر ولا تنفع،
0: بالضبط، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: جميل.
0: ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم، نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قومه. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
1: عندنا موضوع عندما ناقش الملك هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
0: أحسنت، وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة عندما قال الله في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لذلك قال حاج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يعني لما قال إبراهيم له، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت.
1: فقال الملك، كان يدعي الألوهية،
0: نعم، فقال له الملك أنا أحي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة أنه قال أنا أحي وأميت، هذا رجل محكوم عليه بالإعدام، أنا سأعفو عنه، هذا في نظره إحياء. هل هذا إحياء يا دكتور حذيفة؟
1: هذا كذب وتدليس.
0: وهذا رجل بريء ليس له تهمة، آمر بقتله، هذا إماتة. هل هذا هو المحيا
1: يعني
0: والإماتة؟
1: الطغاة دائما يستعملون هذه المغالطات بالضحك على الشعوب.
0: بالضبط. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الحجة الواهية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. كان بإمكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام
1: أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
0: بالضبط، نعم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أخطأت، هذا ليس إحياء وليس إماتة.
1: صحيح،
0: أليس كذلك؟
1: نعم.
0: ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم. لنفرض أنك صادق، انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
1: أو لا أريد أن أناقشك في هذا، هذا
0: جاء
1: جديد.
0: بالضبط، وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور في المناقشة، أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
1: صحيح.
0: فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر.
1: جميل.
0: والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جميل.
0: فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده.
1: جميل.
0: وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم. نعم.
1: جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل.
0: صحيح.
1: نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
0: طيب
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا فضيلة الدكتور، حياكم الله دكتور حذيفة.
1: يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
0: أحسنت، يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد يعني ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا،
1: سبحان الله،
0: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: جميل.
0: وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من من من الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
1: نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
0: مسلما
1: لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
0: نعم وإنما أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما،
1: بمعنى التوحيد لله،
0: بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. لذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
1: جميل.
0: قال هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
1: جميل.
0: لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: نعم.
0: فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان، يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع. ولذلك عجبتني كلمة جميلة للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله، محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود. فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون هم أولى الناس بدخول الجنة لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم.
1: جميل.
0: ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
1: الدكتور عماط الدلاتي جمع مقولات بهذا الكتاب.
0: نعم
1: نعم,
0: نعم.
1: يعني سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر
0: ولم
1: المسيح.
0: أخسر المسيح
1: فسمى كتابه بهذا
0: لعله هذا. فالفكرة يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر، نحن أتباعه اليوم في المناسك في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات، نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
1: جميل.
0: لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
1: صحيح.
0: ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح، يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
0: يعني تظهر هذه يعني هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة، تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
1: سبحان الله.
0: ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السورة التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبي بطريقة وبأسلوب يشير لما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي،
1: يا أبتي
0: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: جميل.
0: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار. لأنه إذا مسك عذابه من الجبار شيء طبيعي، لأنه جبار.
1: نعم.
0: لكن عندما يمسك عذابه من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك.
1: يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
0: بالضبط بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. يعني ما قال له في 60 داهية، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي،
1: الله أكبر،
0: إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي إنه كان إن عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده، إلى هذا الأدب، إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده، إلى المحبة الشديدة لوالده، إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب، من إغواء الشيطان.
1: جميل.
0: ليس لدي أي مصالح شخصية. ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولذلك بقي يستغفر له لوالده، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار، كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: فإبراهيم لأواه حليم، يعني ما المعنى؟
0: الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
1: التأوه يعني أو
0: لا لا لا، ليس من التأوه. الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم، حلمه على قومه، حلمه على زوجاته، حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
1: الحليم عكس الغضوب.
0: بالضبط.
1: نعم. الغضب.
0: نعم.
1: نعم. لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم، يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
0: صدق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر، الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن. لذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن عندما قال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء وحتى كبرت سنه وشاخ، فرزق بابنه إسماعيل، ثم بعد أن شب أمر بذبحه فصبر على ذلك ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك، ولذلك بلغ مرتبة الخلة. والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
1: وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان
0: أحسن
1: عجيب
0: صدق.
1: في هذا الموضوع
0: أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم منذ خرج منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء، لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة، لماذا رمي الجمرات، لماذا كذا، ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو التسليم، التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم، خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
1: يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا
0: بالضبط.
1: الله لمجرد الائتمار.
0: بالضبط.
1: وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء في يعني أحل لهم طيبات حرم عليهم خبائث، ففيها أضرار فيها
0: أحسن.
1: منافع كذا.
0: أضف إلى ذلك أن هذا جزء من الابتلاء الذي ابتلانا الله به في أول سورة البقرة، ذكر وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم أول صفة من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب.
1: جميل.
0: الإيمان بالغيب هو الذي يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، وأما الإيمان بالشهادة فإن الناس يستوون فيه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، فعلا الوقت مر دون أن نشعر به.
0: الله يبارك،
1: الله يجزيكم خير فضيل الدكتور.
0: شكرا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر وإسماعيل ابنه في مكة
2: كانت للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. والحديث في صحيح الجامع عند الألباني رحمه الله. نعم الله على عباده لا حصر لها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعلى المسلم أن يجتهد في شكر الله عز وجل على هذه النعم. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. والسلامة في الأصل عظام الأصابع، والمراد بها هنا جميع العظام، فتركيب هذه العظام والمفاصل من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم من عظام جسده ومفاصله إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عن كل هذه العظام، فيقول عن هذه الصدقات: تسليمه على من لقي صدقة، أي إفشاء السلام على أخيه المسلم الذي يلقاه صدقة، وأمره بمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، لأن الأمر بالمعروف إيصال الخير للناس، والنهي عن المنكر كف للعصيان والشر عنهم، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، أي إبعاد كل ما يؤذي الناس في طريقهم من حجر أو شوك أو غيره، وبضعة أهله صدقة، أي مباشرة امرأته بالجماع صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك كله، أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان من الضحى، أي صلاة الضحى، وذلك لأن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم.

0: وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية. ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا، وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا، وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية، فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك، ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة، والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به، وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك، قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين، وصلاحهما أملهما الكبير. فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه مسلم. ورواه الطبراني وزاد فيه: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مالك ومسلم واللفظ له. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
4: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد، فرأى رجلا قد قضى صلاته وهو يتشهد التشهد الأخير ويدعو قائلا:
6: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.
4: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله له ثلاثا.
6: أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: أيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب. فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة، فقيل أنها قالت: يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشة هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكلهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، فالزوجة واجبها أن تبلغ

هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: يعلمون.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردتنا عدة رسائل، من ضمنها رسالة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مديد محمد الحمادي من العراق، وسعد نامي البقعاوي من بقعاء، ومحمد سالم، ورسالة وردتنا من ألف عين ميم ميم من الرياض. لعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل، ونبدأ برسالة المرسل عين سين من الرياض. يقول المستمع عين سين من الرياض: يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية بمن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة، والذين يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند رؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بوسط الحسد والرياء والنفاق والعياذ بالله. ما هو رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهؤلاء الذين يسأل عنهم السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في أي أمل ينبغي لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الأعمال السيئة، فإن مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون بأشكال أخرى، فمن عرف من هؤلاء أحدا في أي دائرة فليتق الله ولينصح حسب الطاقة وليحذره من أعماله السيئة وليشجع على الإخلاص والصدق في عمله ويكون ناصحا لله والعبادة أينما كان، ويحذر التقرب إلى الرؤساء بالرياء والسمعة أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين. هذا هو الطريق فيما أعلم. نعم.
2: هذه رسالة وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم، يقول في رسالته: أسأل عن البرقع، هو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تستر من تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشرائه أصبح شائعا بين الكثير من النساء؟
3: لا يعلم بأسا في لبس البرقع إذا كان بقدر، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس في ذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استبلته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرما لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا من باب الكمال.
2: سؤاله الثاني يقول: عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير؟ يقول فيه: ما رأيكم عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم؟
3: ما فهمت هذا السؤال ولا أدري.
2: يمكن أن يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات عليها أو الثقوب أو...
3: يوضح سؤال حتى يجاب.
2: هذه رسالة وردتنا من المستمع أو أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: يوجد في العراق بعض الناس يقال إنهم سادة وأنهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ، وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس نقود مقابل كتابة ودعاء للمريض إلى آخره، يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك، ويثيرون في النفوس الناس الشكوك إلى آخره.
3: يوجد في أماكن كثيرة يسمون بالسادة ويسمون بالأشراف، وهم فيما نعلم وفيما يذكر المعارف بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ينتسب إلى الحسن وبعضهم ينتسب إلى الحسين، فيسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا، هذا أمر معلوم واقع في اليمن وفي غير اليمن. والواجب عليهم تقوى الله وألا يأكلوا بهذا النسب من أموال الناس، بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر، لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم ولا يتأكل به صاحبه. لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال أو من غير ذلك ما يحل له غير الزكاة فلا بأس، أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس يعطوا كذا ويعطوا كذا ويفعلوا به كذا، هذا أمر لا يصلح ولا يجوز. فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، بل هاشم أفضل العرب، فلا يليق بهم أن يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة. أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لأنهم من هذا البيت الشريف بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس، فالصفح عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين بل فيما يتعلق فيما بينهم وبين الناس، هذا أمر حسن. وقد جاء في الحديث وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، فالإحسان إليهم والصفح عن بعض زلاتهم والتي تعلق بالأمور الشخصية وإحسان وتقديرهم بما يتعلق بمماساتهم ومعرفة قدر في وظيفة وعمل يقوم بحاجتهم أو ما أشبه ذلك ما هو إحسان وعناية بهم ورفق بهم وإصال المعروف إليهم، كل هذا طيب. وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله وأن يبتعدوا على أن يعظموا بغير حق، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم.
0: هذه رسالة وردتنا من سعد نامي البقعاوي من بقعة، يقول فيها ما حكم لعب كل من الورقة والضوء منه والكرم؟
3: أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور وسمى بأسماء متعددة هذه لا تصلح، وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه، وفيها من اللهو والصد عن الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة، وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة، فالذي يظهر من حالها أنها من آلات اللهو وأنها محرمة. أما الضمنة
0: الضمنة
3: والكرم الضمنة الضمنة
0: لا تبعد عن الورقة كلها،
3: تسمى مفروض الأوراق يسمونها كيرة ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا، وهي أوراق يكون فيها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها لهو وغفلة ويحصل بها مغالبة، هذه كلها ممنوعة لأنها من آلات اللهو. وإذا كان بالمال صار أشد في المنع، إذا كان بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد في المنع ويكون من جملة الميسر القمار. نعم.
0: يقول أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
3: السنة في الفجر الطول، لما كان يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبر جابر وجمع أخبار جابر وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم أخبروا بأنه كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة، في السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح، إلا إذا عرض عارض يقتضي التخفيف لمرض اعتبر جماعة أو حاجة أو جماعة التخفيف فلا بأس، وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
0: محمد سالم من الرياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: هل يجب أو اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله.
3: المذاهب معروفة، مذاهب حق، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق وتلتزم الحق، وهي مذاهب السنة والجماعة، لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس الواحد منهم معصوما، قد تخفى عليه بعض السنة وأن لا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض غلط في بعض المذاهب. وإن اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظر في الدليل ثم يرجح ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف، وطالب العلم لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم، وهكذا العامي يسأل أهل العلم أما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة. إذا وجد من ارتضع من أمك رضعة واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم، والصواب في هذا قول من قال بالخمس، لأن دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية في إطلاق الرضاعة ولا حد يخلف فيها إطلاق الرضاعة تحمل على مقيد، على قاعدة متبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل أرضعي سهل من خمس رضعات تحرمي عليه. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان في منزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخها بخمس معلومات وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أخرجه مسلم في الصحيح والترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحكم عند النزاع، الحكم هو السنة، فإذا صحت السنة بشيء وجب الأخذ به وترجيع القول الذي يوافق السنة. وفي هذه المسألة من قال بالخمس فقوله هو الموافق للسنة، ومن قال يكفي روعة واحدة أو روعتان أو ثلاث فقوله مرجوح. وهكذا المسائل الخلافية، لأن الله قال فإن تنازعتم من شيء فردوا إلى الله والرسول، وقال سبحانه واختلفتم من شيء فحكموا إلى الله، فإن اختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة، وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك وهم الرادون للكتاب والسنة، فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل، والعام يسأل. وطالب العلم القاصد الذي لم يبلغ من درجات المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل أهل العلم ويتحرى في أهل العلم من هو أقرب إلى العلم وفضل وأقرب إلى فهم السنة، لأن هذا هو واجبه وهذا جهده، ولا يجب أن يلتزم الإنسان مثلا معين، بل يتحرى الحق ويسأل عن الحق، فمتى وجد الحق أخذ به، سواء كان مع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره من أهل العلم في مسائل الخلاف. نعم.
0: هذه رسالة وردتنا من المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم، يقول سؤالي عن صلاة الوتر، إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل، فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟
3: إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل، قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام في آخر الليل، فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر من الركعات من الوتر، يكفي الوتر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يطال في ليلة، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من الوتر في آخر الليل. ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك، أما إنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل ويتيسر له القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك، لأن آخر الليل أفضل، فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل فهذا أفضل، أما إذا خاف وخشي أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يخلو بالحزم فيوتر في أول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كما جاء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة ولا حرج فيها. نعم.
0: يقول نرى كثير من أهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة، إذا جاءت الشفع والوتر تركوا أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهم. يقول إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح وكانت له صلاة في آخر الليل، فأيهما أحسن وأولى، يوتر مع الجماعة ويشفع وتره أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل؟
3: الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله.
0: نعم.
3: لأن النبي عليه السلام قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلته، وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل في بعضها إلى نصف الليل، قالوا يا رسول الله نفلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلته. هذا هو الأفضل، أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول، لا حاجة للوتر الثاني. والحمد لله يوسف في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل فيفعل من دون وتر.
0: نعم. طيب لو أوتر
3: كما تقدم بالسؤال الأول.
0: نعم. لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتر.
3: إن شفع فلا بأس.
0: إيش لو أوتر آخر الليل.
3: إن شفع مع الإمام سلم الإمام وأتى وركع وشفع ثم جاء وتر آخر الليل لا بأس. لكن هذا قد يثقل على النفوس. وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى بهذا مرايا. فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي. وإن شفعه فلا حرج. إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج. وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من رفعتين أو أربعين أو ستة أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر، يكفيه الوتر الأول.
0: يقول أيضا المستمع من الرياض: أنا كثيرا ما أتحدث لوحدي، طبيعة كذا، لم أستطع تركها، فهل تعتبر غيبة إذا ذكرت إنسان بما يكره وأنا لوحدي لم أذكره مع أحد من الناس وإنما بيني وبين نفسي وفقكم الله؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وأنك متى ذكرت أخاك ما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس فهذا كله غيبة. فالوصية أن تحذر ذلك وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك إلا في ذكر الله عز وجل، لا تكلف الناس، اذكر ربك، اشتغل في ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أكبر، دع عنك الناس، عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره والدعاء سبحانه وتعالى. نعم.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سين من الرياض وعواض راجي الحربي ومحمد مديد محمد الحمادي من العراق، ورسالة وردتنا من بقعة من المرسل سعد نامي البقعاوي، ورسالة من محمد سالم، وأخيرا رسالة المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقوه لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عاصم بن عمر بن قتادة أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. رواه مسلم. وعن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام، ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم
أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. لن تنالوا البر، يعني ثواب البر، وثواب البر هو الجنة. لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا، يعني تتصدقوا مما تحبون من الأموال التي تحبونها، لا من الأموال التي لا تحبونها واستغنيتم عنها. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإن الله به عليم، من شيء ولو كان هذا الشيء يسيرا، فإن الله به عليم، فيجازيكم به يوم القيامة. كل الطعام كان حلا. لما قالت اليهود: كيف يا محمد تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وتدعي أنك على ملة إبراهيم، والإبل محرم في ملة إبراهيم؟ فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا فيقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. كل الطعام، ومن ذلك الإبل وألبان الإبل، كل الطعام كان حلاً، يعني حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب أبوه إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم من؟ إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، على نفسه. حرم ماذا؟ حرم على نفسه الإبل من قبل أن تنزل التوراة. متى نزلت التوراة؟ على موسى. والذي حرم الإبل هو يعقوب، أما إبراهيم فليس له علاقة في هذا التحريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهم، لليهود: قل فأتوا بالتوراة، أعطوني التوراة فاتلوها اقرؤوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. فبهتوا، لأن في التوراة عندهم أن الذي حرم الإبل هو يعقوب، وهو الذي هو إسرائيل، فبهتوا وسكتوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اليهود في دعواهم كذبوا على الله، قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني من بعد ظهور الحج عليهم بأن التحريم كان من جهة يعقوب وليس من جهة إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون، تجاوزوا الحق إلى الباطل. قل يا محمد لهم: صدق الله، صدق الله في هذه القصة وهذا الشأن، وصدق الله في جميع ما أخبر به سبحانه وتعالى. فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفا. إبراهيم حنيفا أي حنيفا أي مائلا، يميل عن كل دين إلى يميل إلى دين الإسلام، يبتعد عن كل دين ويذهب إلى الإسلام. وما كان من المشركين. إن أول بيت، هم قالوا اليهود قبلتنا قبل قبلتكم، فالله سبحانه وتعالى يرد على هذه على هذا الادعاء فيقول: إن أول بيت وضع مكانا للعبادة للناس للذي ببكة، يعني ببكة هذا لغة في مكة، تسمى بكة وتسمى مكة. قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني تدق أعناق الجبابرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني ذا بركة، وهدى للعالمين، لأن هذا البيت قبلة الناس أجمعين. والهدى في القرآن على معاني: المعنى الأول الهدى بمعنى البيان، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم، يعني على بيان. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق. المعنى الثاني للهدى بمعنى دين الإسلام، قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو الهدى، أي هو دين الإسلام. المعنى الثالث الهدى بمعنى الدعاء، قال تعالى: ولكل قوم هاد، يعني داع يدعوهم إلى الطريق المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدعو للتي هي أقوم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بمعنى الدعاء تدعو. المعنى الرابع الهدى بمعنى المعرفة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني لا يعرفون. المعنى الخامس الهدى بمعنى الإرشاد، قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني يرشدني ويدلني. المعنى السادس الهدى بمعنى القرآن، قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي القرآن. المعنى السابع الهدى بمعنى التوراة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، أي التوراة. المعنى الثامن الهدى بمعنى السنة، وإن على آثارهم مهتدون، أي مستنون. المعنى التاسع الهدى بمعنى الإلهام، قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. والذي قدر فهدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. المعنى العاشر الهدى بمعنى الإصلاح، قال تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح كيد الخائنين. المعنى الأخير وهو الحادي عشر الهدى بمعنى التقديم، قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني قدموهم إلى صراط الجحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يعني في هذا الحرم في مكة، فيه في المسجد الحرام فيه آيات بينات، آيات بينات واضحات. ومن هذه الآيات مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما عند بناء البيت، فأثر قدماه في الحجر وبقي الأثر إلى هذا الزمن ويبقى إلى قيام الساعة. ومقام إبراهيم كان ملصقا في البيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه، فالآن المقام مؤخر، الآن المقام الآن مؤخر، وكان ملصقا بالبيت لأن إبراهيم عليه السلام كان يصعد عليه، من الضرورة أن يكون ملصقا بالبيت. ومن دخله دخل الحرم، ومن دخله كان آمنا، يعني المعنى من دخله فأمنوه، يجب عليكم أن تؤمنوه. ولله على الناس، يعني يجب على الناس فريضة وهي حج البيت، فالحج ركن من أركان الإسلام. من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع هو الذي يجب أن يحج، والذي يستطيع هو الذي يجد مالا ويجد ما يوصله ويكون مستطيعا ببدنه وبماله. من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، فمن كفر بأن أنكر فرض الحج، وليس معناه من كفر بمعنى لم يحج، وإنما المراد ومن كفر، يعني ومن أنكر فرض الحج، فإن الله غني عن العالمين. العالمين الإنس والجن والملائكة، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم. قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب الذين معهم التوراة ويقرؤون، لما تكفرون بآيات الله؟ لما تجحدون آيات الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعظم آيات الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المبين. والله شهيد، يعني لا يغيب عنه شيء، فهو حاضر يشاهد. والله شهيد على ما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. قل يا أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، تصدون أي تصرفون الناس عن دين. من آمن، يعني الذي يؤمن بسبيل الله بدين الله، من آمن تصدونه. تبغونها، يعني تطلبون السبيل، تبغونها تطلبون تريدون سبيل الله عوجا أي معوجة، يعني تريدون لأهل دين الله الأعوجاج الضلال. وأنتم شهداء، وأنتم عالمون بأن الدين المرضي هو دين الإسلام كما هو في كتابكم. وما الله بغافل عما تعملون من الكذب والكفر، لكن لم يعاقبكم، إنما أخركم إلى وقتكم ليجازيكم به. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. انظروا ماذا فعل هؤلاء اليهود وبتحريف آيات الله سبحانه وتعالى. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتموهم، قلدتموهم، يردوكم بعد إيمانكم بالنبي وبالقرآن كافرين، فمأواكم جهنم. لازال الخطاب للأمة، فالله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون تتبعون أهل الكتاب وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله يبين لكم الآيات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم، يعني يتمسك بالله، بشرع الله سبحانه وتعالى، بالقرآن، فقد هدي إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، لكن هذا بقدر استطاعة. أما إذا قلنا ليس بقدر الاستطاعة، مثل ما حمله بعضهم فقال أنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، إذن نقول اتقوا الله حق تقاته بقدر الاستطاعة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون. واعتصموا، تمسكوا بحبل الله، يعني بدين الله سبحانه وتعالى، جميعا ولا تفرقوا، جميعا تأكيد الاعتصام كلكم، ولا تفرقوا بعد الإسلام تختلفوا. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا إنعام الله سبحانه وتعالى عليكم في أول الإسلام، مثل الأوس والخزرج كانوا أعداء، ومثل بقية العرب كانوا أعداء، فألف بين قلوبكم بالإسلام، ألف يعني جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم يعني صرتم بنعمته بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الإسلام إخوانا في الدين. وكنتم على شفا، يعني على طرف حفرة من النار، يعني لو متتم على الكفر لكان مآلكم إلى جهنم، فأنقذكم منها، أنقذكم بالإيمان، من أنقذكم من النار بالإيمان والإسلام. كذلك يعني كما بين لكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فتهتدون إلى الإسلام. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، الدعاء بالخير، بالدعاء إلى الخير يكون بالكلام اللين، الكلام الحسن. هذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلى الخير، ثم بعد ذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعون، الآمرون، النهون، قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون، هم الفائزون، لأن الذي قام بفرض الكفاية هو الذي يفوز بالأجر العظيم. إذن الدعوة إلى الخير، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نبتدي بالدعوة إلى الخير باللين والكلام الطيب، ثم بعد ذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم، كاليهود والنصارى، واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءهم البينات. اليهود والنصارى جاءتهم البينات في التوراة والإنجيل، ومع ذلك اختلفوا، لما اختلفوا أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العذاب العظيم. وكذلك أنتم إذا وقع بينكم اختلاف وتفرق. واذكروا يوم تبيض وجوه في الآخرة وتسود وجوه في الآخرة، ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ابتدأ الله سبحانه وتعالى يوم تبيض، الذين ابيضت وجوههم، ثم قال وتسود وجوه، ثم شرح النوع الثاني وتسود وجوه، قال فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكفار فيلقون في النار، ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم، بعدما أخذ عليكم الميثاق، فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب كفركم في الدنيا. وأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله، لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته، والرحمة لها إطلاقات في القرآن. ففي رحمة الله يعني في جنته، هنا ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الرحمة هنا بمعنى الجنة. والرحمة في القرآن لها معاني، المعنى الأول الجنة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته، يعني الجنة. المعنى الثاني الرحمة بمعنى النبوة، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هذا في سورة الزخرف. المعنى الثالث للرحمة بمعنى المطر، قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي أي قبل رحمتي، يعني الرحمة بمعنى المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر. المعنى الرابع الرحمة بمعنى الرزق، قال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني الرزق. المعنى الخامس الرحمة بمعنى العصمة. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني عصم ربي. والأصل في الرحمة رحمة تليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك، هذه الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، ففيها الحق ونزلت بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، فلا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا بغير ذنب، وإنما يعذبهم بسبب ظلمهم، وأعظم الظلم الكفر والتكذيب والإشراك بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا لله ما في السماوات، يملك الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وخلقا ما في السماوات وما في الأرض خلقه الله، وعبيدا كل ما في السماوات وما في الأرض منقادون لأمر الله الكوني. وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها تصير إلى أمر الله سبحانه وتعالى. كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. كنتم، قد يقول قائل كانوا فيما سبق، وننبه إلى أن كان في القرآن لها معاني. المعنى الأول أن تكون كان على معناها الأصلي، معنى الماضي، إنه كان صادق الوعد. المعنى الثاني أن تكون كان بمعنى ينبغي. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعني ما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي. المعنى الثالث لكان بمعنى صار، كقول الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. وقال تعالى في سورة الواقعة: فكانت هباء منبثة، أي صارت. المعنى الرابع كان بمعنى هو، يعني كان يقولون عنها مسلوبة الزمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. من كان يعني من هو في المهدي صبيا. وكان الله غفورا رحيما، يعني وهو غفور رحيم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط، أنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذا اتصفنا بهذه الصفات صرنا خير أمة أخرجت للناس. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان الإيمان خيرا لهم، الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن خيرا لهم مما هم عليه. منهم، من هؤلاء من أهل الكتاب، المؤمنون، من آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون. الفاسقون أي الكافرون الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن. لن يضروكم، اليهود لن يضروكم يا معشر المسلمين، لن يضروكم بشيء إلا أذى، أذى باللسان من سب ووعيد. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين، ثم لا ينصرون، لا ينصرون عليكم، بل النصر يكون لكم عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا أي حيثما وجدوا، لا عز لهم ولا اعتصام، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إلا بحبل من الله، عهد من الله، وحبل من الناس يعني عهد من الناس بالأمان أداء الجزية، وإلا فلا عصمة لهم. وباءوا، باءوا يعني رجعوا، رجعوا بغضب من الله بسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أسلافهم فبسبب تكذيبهم للأنبياء وقتلهم الأنبياء. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة يعني الذل، ذلك يعني بسبب أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ومن ضمن الآيات القرآن الكريم، وكذبوا بالآيات السابقة، ويقتلون الأنبياء بغير حق. دائما قتل النبي دائما يكون بغير حق، لكن قال الله سبحانه وتعالى بغير حق تأكيدا بأن قتلهم لم يكن حقا. كذلك ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذلك يعني بسبب كذلك بما عصوا، بسبب عصيانهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ليسوا يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، يعني ليسوا متساوين، ليس اليهود كلهم متساوون، بل فيهم من هو قائم بأمر الله، وفيهم قال الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء يعني ليسوا متساوين، ثم قال من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة جماعة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، مستقيمة ثابتة على الحق، مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل، وهم يسجدون، السجود هنا بمعنى وهم يصلون. إذن منهم أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، ومنهم أمة ليست قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم هؤلاء الأمة القائمة يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويؤمنون باليوم الآخر، ومن صفاتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن صفاتهم ويسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخير، وأولئك من الصالحين. ثم يقول وما يفعل هؤلاء الطائفة الأمة القائمة بأمر الله، وما يفعل من خير، سواء الخير الذي ذكره الله في الآية السابقة أو خير لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولو كان خيرا قليلا، وما يفعل من خير فلن يكفروه، لن يعدموا ثوابه، بل يجازون عليه، والله عليم بالمتقين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه، على التقوى في الآخرة بجنات النعيم.
4: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني، يعني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى شيئا. خص الله سبحانه وتعالى الأموال لأن الشخص يدفع عن نفسه البلاء بالمال، وخص الأولاد لأنه أحيانا يستعين بالأولاد لدفع البلاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى يقول لن تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. هؤلاء الكفار هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها فإنهم يخلدون فيها. مثل ما ينفقون، يعني صفة الذي ما ينفقونه في هذه الدنيا، الكفار ما ينفق الكفار واليهود والمشركون والمنافقون ما ينفقونه في هذه الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعون أموال لعداوة النبي، يدفعون أموال ليصدوا عن سبيل الله، يدفعوا أموال لأجل أن يطفئوا نور الله. كمثل ريح فيها صر، صر يعني نار، مثل الريح التي فيها نار. أصابت حرث قوم، حرث بمعنى زرع، زرع قوم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فأهلكته يعني أحرقت هذا الحرث فلم ينتفعوا به. فكذلك نفقات اليهود ونفقات المشركين والكافرين والمنافقين تذهب ولا ينتفعون بها في الآخرة. وما ظلمهم الله، ضياع نفقتهم ليس ظلما من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر الموجب لضياع ثواب نفقاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، يعني أصفياء تطلعونهم على أسراركم، من دونكم يعني من غيركم، من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، من دونكم لا يألونكم خبالا، الخبالة يعني الشر، لا يألونكم يعني لا يقصرون لكم في الشر والفساد، الخبالة بمعنى الشر، لا يألونكم شرا، لا يقصرون في الشر. ودوا ما عنتم، ودوا يعني تمنوا، ما عنتم، العنت هو الشدة، شدة الضرر، يعني تمنوا، ودوا يعني تمنوا ما عنتم، يعني الذي يعنتكم، يصيبكم بالعنت، العنت هو شدة الضرر. قد بدت البغضاء، بدت يعني ظهرت البغضاء، العداوة لكم من أفواههم، بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، وما تخفي صدورهم من العداوة والكراهية والشر أكبر مما خرج من أفواههم. قد بينا لكم الآيات، علامات على عداوتهم، إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون ما بينا لكم من الآيات فلا توالوهم. ها أنتم أولئي، ها أنتم يا أيها المؤمنون تحبونهم، الحب يعني الميل إليهم بالطبع لقرابتهم وللرضاع ولصداقتهم، المحبة الطبيعية، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالكتاب كله يعني بجميع الكتب المنزلة،

شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم. والله سبحانه وتعالى عبر يعني عن شدة الغضب بعض الأنامل، وإن لم يكن هناك ثم عض، قد يكون لا يكون هناك عض، وإنما أراد شدة الغيظ وشدة الغضب. قل لهم موتوا بغيظكم، ابقوا على هذا الغيظ إلى الموت فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور بما في قلوبكم. لذلك يجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. إن تمسسكم يعني تصبكم حسنة، الحسنة هنا بمعنى النعمة والنصر والغنيمة، تسؤهم يعني تحزنهم، لا يريدون أن تصيبكم حسنة، لا يريدون أن تصيبكم أن يصيبكم النصر والغنيمة، لذلك تسؤهم يعني تحزنهم. وإن تصبكم سيئة من هزيمة وجدب وبلاء يفرحوا بها، يعني هذا دليل على منتهى عداوتهم لكم، لذلك لا تولوهم فاجتنبوهم. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا، تتقوا الله سبحانه وتعالى وتجتنبوا موالاتهم وغيرها مما أمركم الله سبحانه وتعالى به، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون، يعمل هؤلاء الكفار، محيط يعني عالم بأعمالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت، واذكر يا محمد حين غدوت من أهلك، من بيتك، من بيت عائشة من المدينة، تبوئ المؤمنين، تبوئ يعني تنزل المؤمنين مقاعد يعني مراكز يقفون فيها مقاعد للقتال، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم. وكان هذا اليوم غدا النبي صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين، هذا كان يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجلا والمشركون 3000 سنة 3 من الهجرة، وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير في الجبل، قال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا، غلبنا أو نصرنا، أمرهم أن يكونوا في الجبل ولا يتحركوا من الجبل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إذ همت طائفة، همت طائفة طائفتان قالوا بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، تفشلا يعني تجبنا عن القتال وترجعا. لما قال عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فهمت طائفتان أن ترجع لما رجع عبد الله بن أبي المنافق. قال الحسن البصري رحمه الله: هما طائفتان من الأنصار همتا بذلك فعصمهما الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والله وليهما، ولي الطائفتين، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى دون غيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر، بدر اسم موضع بين مكة والمدينة، جرت فيه غزوة بدر، معركة بدر، وأنتم أذلة، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني بقلة العدد والسلاح، فكان عددهم قليلا وسلاحهم أقل من المشركين، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فتكونوا من الشاكرين. ولقد نصركم، النصر في القرآن له معاني، المعنى الأول النصر بمعنى

0: المنع. قال تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله. هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني هل يمنعونكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعنى الآخر للنصر، النصر بمعنى العون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني نعاوننكم. المعنى الثالث للنصر بمعنى الظفر، وهذا هو الأصل. قال تعالى: وانصرنا على القوم الكافرين، بمعنى الظفر، الانتصار ضد الهزيمة. المعنى الرابع للنصر بمعنى الانتقام. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني انتقم بعد ظلمه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين تعدهم من باب التطمين لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني يعينكم الله سبحانه وتعالى، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ينزلهم الله سبحانه وتعالى. هذا من باب التطمين للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني يكفيكم ذلك. وفي الأنفال المدد كان بألف، لأن الله سبحانه وتعالى أمدهم بألف، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم صارت خمسة آلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا، تتقوا الله في المخالفة، ويأتوكم، يعني المشركون يأتوكم من فورهم، هذا من فورهم، يعني يأتوكم كفار قريش وأتباعهم يوم أحد من فورهم، هذا بسبب غضبهم الأول لما انهزموا ببدر، أتوا من فورهم، يعني بسبب فورهم، يعني بسبب غضبهم لأجل الانتقام. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. الله سبحانه وتعالى قال: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين، والقراءة الأخرى مسومين. التسويم يعني العلامة، معلمين، مميزين. فمسومين يعني الملائكة سومت أنفسها بأن لبست شيئا معينا ونحو ذلك. مسومين يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يسومها، يعني يميزهم. فقاتلت الملائكة مع المؤمنين. وما جعله الله، الإمداد بألف ثم ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف، إلا بشرى لكم بالنصر، لأجل التبشير بأن النصر لكم، ولتطمئن قلوبكم به، تسكن لا تجزع من قوة العدو وقلتكم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر كله من عند الله، سواء أمدكم أو لم يمدكم، فيؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، وليس بكثرة الجند، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العزيز والحكيم، حكيم في يضع الأمور مواضعها. نصركم الله سبحانه وتعالى لأجل ليقطع طرفا، يعني ليهلك، يعني نصر الله سبحانه وتعالى نصركم ليقطع، ليهلك طرفا، يعني طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسر، وكان ذلك ببدر، أو يكبتهم، يذلهم بالهزيمة، فينقلبوا خائبين. ينقلبوا يعني يرجعوا خائبين، لم ينالوا شيئا. والفرق بين الخيبة واليأس: الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل، واليأس قد يكون من غير أمل. في غزوة أحد، في معركة أحد، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك يا محمد الصبر. ليس لك يا محمد استصلاحهم أو عذابهم، ليس لك النصر والهزيمة، النصر والهزيمة ليست إليك، وإنما هي الأمر كله لله. أو يتوب عليهم، يعني إلى أن يتوب عليهم، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إما أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بسبب ظلمهم، والظلم هنا بمعنى الكفر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا يعني لله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض معبود لله، منقاد لله سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء، الذي يشاء الله سبحانه وتعالى المغفرة له يغفر له، ويعذب من يشاء، من أراد الله تعذيبه فيعذبه، والله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان رجل يكون على الرجل الدين، فإذا حل الأجل رجل يأخذ من رجل آخر دينا، ويقول مثل 100,000، ويقول سأسدد لك 100,000 السنة القادمة مثلا، فتذهب السنة القادمة فيأتي صاحب الدين ويقول سدد، فيقول الذي عليه الدين: أخر عني وأزيدك على مالك. فهذا ربا الجاهلية، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا محرم بإجماع أهل العلم. واتقوا الله بترك الربا بأنواعه لعلكم تفلحون، تفوزون برضا الله سبحانه وتعالى والجنة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوها أن تعذبوا فيها. فهذا تهديد للمؤمنين لئلا يستحلوا الربا، يعني اتقوا الله أن تحلوا ما حرم الله فتقعوا في الكفر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الذي يطيع الله سبحانه وتعالى والرسول في شرعه فمآله أن الله سبحانه وتعالى يرحمه فيدخله جنته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني بادروا إلى ما يوجب المغفرة. والذي يوجب المغفرة الإخلاص وأداء الفرائض ونحو ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني وسارعوا إلى كذلك جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها يعني كعرض السماوات والأرض، بحيث لو وصلت إحداهما بالأخرى لا صارت عرضهما السماوات والأرض، فهذا يدل على السعة. أعدت للمتقين، الذين يتقون الله سبحانه وتعالى يعملون الطاعات ويتركون المعاصي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الذين يسارعون إلى مغفرة: الذين ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى في السراء، يعني اليسر، والضراء أي العسر، يعني أنهم راغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم، ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا، والكاظمين الغيظ، الكافين عن إمضاء الغيظ مع القدرة، والعافين عن الناس ممن ظلمهم، أي يتركون عقوبتهم، والله يحب المحسنين المتصفين بهذه الأفعال. فالله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، وكذلك إذا أحب قوما أثابهم الله سبحانه وتعالى، فالمثوبة من آثار المحبة. كذلك من صفاتهم: الذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا مثل الزنا، أو ظلموا أنفسهم بما هو أقل من ذلك، ذكروا الله، يعني تذكروا وعيد الله سبحانه وتعالى، فاستغفروا لذنوبهم لما فعلوه من المعاصي، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ومن صفاتهم ولم يصروا على ما فعلوا، لم يداوموا على فعل المعاصي بل أقلعوا عنها، وهم يعلمون يعني يعلمون الذي أتوا هو معصية. والفواحش في القرآن لها معاني، المعنى الأول الفاحشة بمعنى المعصية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الفاحشة هنا بمعنى المعصية. المعنى الثاني الفاحشة الذنب القبيح كالزنا، مثل الآية التي أمامنا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة أي الزنا. المعنى الثالث للفاحشة اللواط، قال تعالى إنكم لتأتون الفاحشة أي اللواط. المعنى الرابع للفاحشة نشوز المرأة، النشوز يعني المرأة تتعالى على زوجها فلا تطيعه، قال تعالى ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا أن يأتين بنشوز بين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم، هؤلاء الذين يتصفون بالصفات السابقة، مغفرة من ربهم، وهذه المغفرة توجب لهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها فيخلدون. قد خلت من قبلكم، قد خلت يعني مضت من قبلكم سنن يعني طرائق في الكفر، فأمهلهم الله سبحانه وتعالى ثم أخذهم، فكذلك كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى يسلي النبي ويسلي المؤمنين ويسلي كل صالح أن سنن الله لا تتغير. فسيروا في الأرض أيها المؤمنون فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الذين كذبوا الرسل، انظروا عاقبة آخر أمرهم من الهلاك، فلا تحزنوا إذا غلبوكم في موطن، فأنا أمهلهم لحين عقوبتهم. هذا أي القرآن بيان للناس، يكشف يوضح الأمور، بيان للناس من الضلالة، بيان للناس من الجهل، وهدى من الضلالة، وموعظة للمتقين. الذي يتقي الله هو الذي يتعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا، لا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم أيها المؤمنون، ما أصابكم في أحد أو ما أصابكم من هزائم سابقة، وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فالغلبة لكم. إن يمسسكم أن يصيبكم في أحد قرح يعني جهد من جراحات وقتل، فقد مس القوم يعني الكفار قريش قرح مثله ببدر، فمس والقتل والجراحات في بدر كما أنكم مسكم القرح في أحد. وتلك الأيام يوما يعني تلك الأيام نداولها، يعني نصرف هذه الأيام نداولها بين الناس، فنجعل يوما لفرقة ويوما لفرقة أخرى لأجل أن يتعظوا. وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم يعني ليميز الله الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم من غيرهم، ويتخذ منكم شهداء، يكرمهم بالشهادة. فإذا مسكم القرح الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مس القرح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دول، وكذلك ليميز المؤمنين، وكذلك ليتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين أي الكافرين، فإذا مكن الله سبحانه وتعالى للكافر فليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لا يحب الكافر، لذلك سيعاقبه في الآخرة. فمن آثار عدم محبة الله سبحانه وتعالى عقابهم عليه. وأما تركهم، الله سبحانه وتعالى يتركهم فهذا من باب الاستدراج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة. أي
1: تفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاله.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، أرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد. في زحمة الحياة المعاصرة، في تسارع الأحداث، في تقلبات القيم، بدأ يتلاشى شيء عظيم يتوارى خلف الشاشات والمشاغل، إنه دور الأسرة، ذلك الحصن الذي كان بالأمس مأوى للنفوس وبيئة حاضرة للقيم، صار اليوم مهددا بالغياب، أو على الأقل مهدد بالتهميش. الأب مشغول والأم متعبة والأبناء تائهون بين مؤثرات لا تنام وشبكات لا ترحم. في خضم هذه الدوامة ضاعت الرقابة، غابت القدوة، وبهتت إن صح التعبير ملامح الحوار والتربية. وكما يقال قديما، البيت مدرسة، إذا أعددته أعددت شعبا طيب الأعراق، ويقال الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نرى اليوم بيوتا فاخرة ولكنها بلا دفء، وأجهزة ذكية ولكن بقلوب خاملة. نسعد في هذه الحلقة من برنامج الحياة أخلاق بضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، للحديث حول دور الأسرة. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: الله يحييك ويبارك فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. اليوم نتحدث عن الأسرة، نتحدث عن دور الأسرة العظيم في هذه الحلقة، وإن تكلمنا عن دور الأسرة فنحن نتكلم عن شيء كبير جدا، لكن دعنا دكتور نبدأ بالمفهوم. ما مفهوم دور الأسرة؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. لا شك أستاذ محمد أن الأسرة لها دور كبير جدا، حيث أنها تعتبر المؤسسة الأهم على مستوى العالم. هذا الدور أو هذه الأدوار المنوطة بالأسرة إذا وصلت إلى مظاهر من عدم الوضوح أو اختلال في المهام أو المسؤوليات المنوطة بكل فرد من أفراد الأسرة، فهنا يضيع هذا الدور فيما بينهم، ولا يقوم كل فرد من أفرادها بالدور المتوقع منه، وهنا تتداخل الأدوار وتصبح غير محددة، مما يؤدي إلى فوضى وعدم استقرار في نظام الأسرة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا لابد أننا نشير أن هنالك أدوات تؤدي إلى تلك المودة والرحمة والسكن والهدوء والتوافق بين أفراد الأسرة، وهي أن يكون هنالك دور لكل فرد منها حتى يستطيعوا في هذه الأسرة وهؤلاء الأزواج أن يحققوا هذا الهدوء وهذه المودة وهذه الرحمة وهذه المحبة التي بينهم. ولكن إذا وجهت بضياع الأدوار والتنصل من كل دور والعشوائية في الأدوار الموزعة داخل أفراد الأسرة، فهنا تدخل في نفق الضياع، تدخل في نفق الإهمال، تدخل في نفق التفكك الأسري، تصبح الأسرة في حياة غير مستقرة، عشوائية، كل يسير على هواه، كل يرى أن هذا الأمر من وجهة نظره هو الصحيح. فهذا هو الإطار أو المفهوم العام لضياع الأدوار الأسرية.
3: طيب دكتور، يعني تحدث لنا عن بعض صور الضياع في الأسرة. يعني بعض الأسر ضائعة تماما بين دوامة الحياة، بين الانشغالات، فحدثنا عن صور من ضياع الأدوار في الأسرة.
4: الصور مختلفة وكثيرة، لعلنا نذكر بعضها. من أهم تلك الصور هم الركنين الأساسيين في الأسرة، الوالدين، الأب والأم أو الزوج والزوجة. إذا تخلى أحد الزوجين أو أحد الوالدين عن المسؤولية الأساسية، سواء في التربية أو الإنفاق أو الرعاية أو المسؤولية أو الاهتمام أو الحماية لأفراد الأسرة أو القيام بواجبات نحو أفراد الأسرة أو حتى نحو الطرف الآخر، إن كانت الزوجة للزوج أو الزوج للزوجة أو العكس، الوالد والأب والأم وغيرهما، هنا إذا تخلى أحدهما أو الوالدين يتخلى عن هذه المسؤولية، فهنا هذه أكبر صورة من صور ضياع الأدوار الأسرية، وهو عملية التخلي عن هذا الأدوار والانسحاب منها دون أن يكون هنالك أي عمل أو قول أو فعل تقوم به أو يقوم به أحد الأركان للأسرة.
3: والوالدين هم طبعا هم أركان أساسية في الأسرة، سواء في التوجيه، في التعليم، في التربية.
4: لا شك يعتمد عليهم بعد الله سبحانه وتعالى في عملية التوجيه والتربية و أيضا رعاية الأسرة، بحكم أن بدايات الزواج غالبا في بدايات عمر الإنسان مرحلة الطفولة التي يحتاج فيها إلى الرعاية والاهتمام والتوجيه والتربية. فإذا كان في فكر الزوجين أو أحدهما عملية التخلي وعدم الاهتمام أو لا يتحمل المسؤولية أو لا يريد أن يقوم بأي دور، فهذه صور من صور ضياع الأدوار الأسرية.
3: وأحيانا التوكل والتواكل، يعني يتوكل على يوكل أحد ويتواكل عليه وخلاص، يعني ينسى المسؤولية.
4: نعم، وهذه صور من صور التخلي. نعم
3: نعم. طيب أحيانا بعض الأحيان يكون فيها الابن الأكبر أو الأخت الكبرى أحيانا هي تكون صاحبة الدور أو تتخلى عن الدور، صح التعبير؟
4: نعم، هذه أيضا صورة أخرى من صور الضياع الأسري. قد تكون هنالك مهام منوطة بالأب والأم، ولكن ربما بحكم الانشغال أو تكون في شخصيتهم أو في ثقافتهم ليس لديهم الاهتمام بالآخر، ليس لديهم الشعور والإحساس الكامل بأهمية الأسرة وكيف أقوم برعايتها وحمايتها أو الاهتمام بها، فتوكل المهمة تلقائياً أو تكليفا للفرد الأكبر في الأسرة، سواء كان من الذكور أو من الإناث، وتولى له المسؤولية. وهنا هذه المسؤولية يقوم بها تجاه الذي أصغر منه، البنت الكبرى تجاه إخوتها الصغار أو الابن الأكبر تجاه إخوته الصغار، وهذا تخلي من الأب والأم عن الدور الأسري وترمى المهمة بأكملها. لذلك الشاب أو الفتاة في مرحلة معينة لا زال هو يتلقى، لا زال في مرحلة البناء والإعداد والتجهيز، لم يصل إلى مرحلة أن يكون رب أسرة، لذلك كيف يكون مسؤول عن أفراد أسرة. هذه طيب صورة أخرى أيضا أستاذ محمد من صور الضياع في الأدوار الأسرية.
3: طيب هذه كصورة، يعني ممكن أحد من الناس يقول مثلا أنا أربي ولدي مثلا على تحمل المسؤولية إذا كان هو الأكبر، أو البنت مثلا إذا كانت الكبرى تربي البنت على تدبير المنزل والطبخ وما إلى ذلك، يعني فهل يعني هل هذه تعتبر تخلي عن المسؤولية؟
4: لا، أنت ذكرت في استفسارك أنه إذا قام بتربية،
3: نعم،
4: إذا قام الأب أو الأم بتربية الابن الأكبر أو أحد الأبناء على تحمل المسؤولية، فهو الآن لديه استعداد ليقوم ببعض المهام، ولابد من متابعة الأب أو الأم، فهو الآن قام بتعليمه وتدريبه وتربيته على أن يقوم بمهام، ولكن
3: لم يتخلى
4: أكيد. لكن إذا كان الهدف من هذه التربية أو هذا التعليم للقيام بالأدوار هو عملية التخلي بالكامل، فهذا هو الخطأ، وهذا هو الذي يقع فيه لأنه لم يصل إلى مرحلة أن يتولى المهمة بشكل كامل. لابد من وجود الأب والأم إلا إذا كان هنالك ظرف معين يستدعي أن الأب غير متواجد، قد يكون مسافر، قد يكون مريض، قد يكون في مكان لا يستطيع أن يقوم بأدوار الأسرية، فهنا قد يكون البديل أو المفوض بعملية الرعاية والتربية وغيرها قد يكون الابن أو البنت الكبرى.
3: أيضا دكتور، من صور الضياع الأدوار في الأسرة،
4: من الصور قد يكون هنالك ما في توزيع واضح للأدوار. نعرف تماما أن من أهم الأدوار الشائعة في الأسر سواء على المستوى العربي أو الغربي أن يكون هنالك رعاية كبرى واهتمام أعلى من الأب، ثم يأتي بعد ذلك في الدرجة الأم كاهتمام بالأسرة، بحكم أن الأب مسؤول عن عملية تحقيق مثلا منزل الأسرة، الأمان، المال مثلا، كلها تعتبر كثقافة سائدة في العالم أن الأب يعتبر أعلى سلطة في الأسرة، ثم تأتي بعد ذلك الأم. هنا إذا لم تتضح المهام أن كل منهم يتولى مهمة الآخر دون أن يقوم بمهامه الأساسية، هنا تضيع الأدوار لأن ليس هنالك تحديد. هذه الأدوار أو ضياع بعضها أو عدم وضوحها يسبب إرهاق. على سبيل المثال، قد يكون الابن، يمكن في الجزئية السابقة تحدثنا عن تولى المهمة للابن أو البنت الكبرى في بعض الأدوار، هنا قد يكون لديه أدوار أخرى متعلقة به شخصيا كدراسة مثلا أو وظيفة أو عمل أو أمور شخصية، فهو يضطر إلى إهمالها للقيام بمهام الأب والأم في رعاية الأسرة، فهو هنا يصاب بالإرهاق ويضيع الدور ولا يكون واضح بالنسبة له. فهذه أيضا من صور الضياع. أيضا إذا سمحت الأستاذ محمد، من صور الضياع أن يكون هنالك تداخل، ونقصد بالتداخل أن يكون هنالك صراعات بين الزوجين أو بين الأب والأم في عملية الأدوار، كأن الزوج يقول أو الأب يقول أنا سأقوم بدور الأم أو الزوجة في بعض الأمور الخاصة بالأسرة، مما يسبب عشوائي لعدم خبرتها أو معرفتي بهذه الأمور، أو تقوم هي المرأة بأعمال الزوج تقول أنا الذي سأقوم بتلك الأعمال. هنا تداخل هذه الأدوار والصراعات فيما بينها ربما تأخذ ثقافة أنه أنا أعرف لدي القدرة أستطيع ذلك، ويبدأ هو يتخلى عن دوره الأساسي ويدخل في دور الآخر، هنا تبدأ الصراعات أنه هذا الأمر لا يعنيك أو هذا الأمر لا يعنيك، أن هذا والله من الأشياء التي أنا أقوم بها ومعروفة بين مثلا ثقافة المجتمع أن الأب هو الذي يقوم بهذه الأعمال، ولكن تتدخل الزوجة أن تقوم بهذه الأعمال وتبتعد تدريجيا عن الأعمال المناطة بها أساسا.
3: يعني مثلا الزوج يدخل المطبخ ويبدأ في الطبخ ويبدأ في يعني يطبخ، يعني لا أقول أن يشارك في الطبخ ولكن يتولى موضوع المطبخ أحيانا.
4: المشاركة جيدة،
3: لكن تداخل الأدوار والأخذ الأدوار، يعني تداخل الأدوار بين الزوجين، يعني هذا الذي يشكل صراع أحيانا.
4: نعم، من هذه الناحية قد يساعد الزوج الزوجة أو الأب يساعد الأم في بعض المهام، لكن هنالك مهام النساء يعرفونها أنها من مهام النساء، وهنالك مهام للرجال تعرف النساء أن هذه من مهام الرجال، فأن كل منهم يقوم بمهام الآخر هذا هو الخطأ. يشارك لا بأس في حدود المعرفة في حدود المقدرة، لكن أنه يتنصل بالكامل عن مهامه وأدواره ثم ينصب نفسه مكان الآخر ويقوم بهذه الأدوار، هذا الذي يسبب الضياع وتداخل الأدوار والصراعات التي تتم بين الزوجين أو بين الأب والأم.
3: وهذه هي المشكلة، هذا هو السلوك الذي يعني نحن لا نريد أن يكون، ويؤدي أيضا إلى الصراعات ويؤدي إلى الضياع داخل الأسرة. طيب، نستأذنك دكتور عبد العزيز في فاصل قصير، وبعده إن شاء الله نستكمل ما بدأنا به من هذه الحلقة حول الحديث عن ضياع الأدوار الأسرية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، وأجدد الترحيب بسعادة الدكتور عبد العزيز الحسن خبير العلاقات الإنسانية للحديث حول ضياع الأدوار الأسرية في برنامجكم الحياة أخلاق. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
3: اللهم أمين. حدثنا يا دكتور عن دور الأب ودور الأم أيضا في توزيع الأدوار بشكل منظم داخل الأسرة.
4: الأدوار التي يقوم بها الأب والأم يعتبران أدوار محورية، خاصة في تأسيس النظام الأسري بشكل صحي ومتوازن، ويتم هذا من خلال توزيع الأدوار بشكل منظم. من أهم هذه الأدوار أن يكون هنالك تخطيط وتوافق بين الوالدين على توزيع الأدوار والمسؤوليات بناء على القدرات في لكل فرد، وبحكم الخصائص الجسدية والنفسية والعقلية وغيرها التي الله سبحانه وتعالى وضعها في الذكر مثل ما وضعها في الأنثى بالاختلافات ما بينهم. لذلك التخطيط والتوافق مهم فيما بينهم حتى يكون هنالك دور فعال في الأسرة وبشكل منظم. أيضا من الأدوار الهامة هو أن يكون هنالك تواصل وتوضيح وشرح لأهمية كل دور وكيف يساهم في سير عملية التربية والرعاية والاهتمام الأسري بشكل جيد حتى يكون الدور واضح. نأخذ مثلا مثال موضوع التربية وخاصة للأطفال. الطفولة مرحلة مهمة في عملية التأسيس والبناء وزرع القيم والمثل والثقافات المتوافقة مع شرعنا وعاداتنا وتقاليدنا. إذا أوليت المهمة بشكل كامل للأب هذا خطأ، وإذا أوليت بشكل كامل للأم هذا أيضا خطأ، لكن عملية المشاركة والتواصل والتوضيح أنني أنا أتولى هذه الأمور، دعيني أنا أقوم بهذا العمل وبتصحيح هذه الأخطاء وأنت قومي بهذا العمل. نأخذ كمثال مثلا الصلاة، المحافظة على الصلاة وتدريب الابن أو البنت من عمر 7 سنوات إلى 10 سنوات في تدريب على الصلاة، ثم بعد ذلك تبدأ عملية التكليف عليها من بعد 10 سنوات. يقول الأب أنا سأتولى مثلا تدريب الابن وأنت ستقومين بتدريب البنت، ثم نبدأ أنا أعطي بعض التوجيهات للبنت وأنت تعطين بعض التوجيهات للابن. أنا أصطحب الابن في مثلا بعد 9 سنوات أصطحبه إلى المسجد، أو وأنت تصطحبين البنت إلى مصلى النساء. إذن هذا التوضيح وهذا التواصل بين الأب والأم في دور وفي مهمة، هي المهمة ليست يوم واحد ولا أسبوع واحد، مهمة
3: يعني.
4: نعم تمتد إلى تأسيس لمدة 2 أو 3 سنوات حتى يكون لك إعداد جيد، وعدم تداخل في التربية إنما هو تعاون، وهذا هو الدور الذي نطمع إليه من أب والأم.
3: والتفاهم هذا بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة، يعني يؤدي إلى فعلا إلى وضوح، ويؤدي إلى نتائج طيبة. ومثل ما تفضلت دكتور أن ليست أسبوع أو أسبوعين أو سنة أو سنتين، لا، بل هي حياة حتى يكبروا الأبناء ويتولوا مثلا أمورهم ويتولوا شأنهم. ففعلا يا دكتور، طيب القدوة الحسنة، هل تعد مثلا القدوة الحسنة من الأدوار المناطة بالأب والأم؟
4: هو نموذج الأب والأم حينما يصلون إلى مرحلة من القيام بالعبادات والطاعات والخلق القويم داخل الأسرة، هم الآن نموذج مشاهد أمامهم، وكأنك ترى نموذج يتحرك أمامك، نموذج يتحدث، يتكلم، يفعل، يمارس الأخلاق التعاملية مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجار، مع الضيف. هنا النموذج حينما يرى الابن وترى البنت هذا النموذج أمامهم، هنا يأتي الدور تلقائيا من المشاهدة والملاحظة والتقليد من خلال القدوة الحسنة. فالقدوة الحسنة والقيام بالأعمال كما أوجب الله سبحانه وتعالى وما يتفق من العادات والتقاليد بما لا يخالف الشرع وبما لا يكون من سوء الخلق، فهذا هو المرجو، أن يكون هو الدور من خلال القدوة كنموذج أو نمذجة من خلال التربية غير المباشرة. كذلك من الأدوار أن يكون هنالك ما يسمى بالتشجيع والدعم. الدور لا يتوقف على أن نعلم المهارة ولا أن نعلم الخلق ولا أن نربي عليه، إنما يحتاج أيضا إلى الدعم. لو أخذنا المثال السابق موضوع الصلاة، حينما تقوم مثلا الطفلة الصغيرة بالصلاة أمام والديها، تقوم بمثلا الاستعداد للصلاة والقيام حتى لو كان هنالك بعض الأخطاء، ثم تنتهي ويشجع الأب وتشجع الأم، هنا دور يأتي في عملية أن يكون هنالك كلمة جميلة، كلمة لطيفة فيها تشجيع فيها دعم
5: والتحفيز، حتى لو كان بالكلمة. نعم. بالهدية
4: نعم صحيح، بالهدية بالكلمة أيضا أنه والله
5: ما شاء الله عليك بنتي،
4: نعم قمت بأداء جيد. صحيح، هذه الأمور تعتبر من الأدوار التي يقوم بها الأب والأم. ليس شرط أن يكون صاحب ثقافة عالية حتى يشجع أو يقول والله ممتاز أو رائع أو جيد، هي فقط كنوع من العبارة للاستحسان للفعل الذي قام به الولد أو عفوا الابن أو البنت.
5: في تحفيز كبير حتى أنت يعني حتى يعني تشاهد وتلاحظ في أعين الأطفال لما تقول ما شاء الله تبارك الله شاطر، أنت صليت اليوم، أنت مدري إيش، أنت مثلا لك هدية، أو تقول أنا بدعي لك، تقول يعني بعض الكلمات هذه يعني لها واقع كبير جدا على النشأ. طيب الدكتور، المتابعة، يعني إحنا لما نشوف الأطفال أو الصغار نتابع الأطفال ونقيم مثلا وضعهم، هل هذا أيضا من أدوار الأب والأم؟
4: دور الأب والأم كما قلنا لا ينتهي في عملية التربية والتوجيه بأي أسلوب من الأساليب، إنما يحتاج أيضا إلى عملية المتابعة والتقييم. إذا تابع الأب، لنفرض أنه قام بتدريب ابنه على استقبال الضيف، هنا عملية المتابعة والتقييم يلاحظ كيف بدأ ابنه في استقبال الضيف، كيف بدأ يقدم له مثلا الضيافة، كيف قال العبارات اللي فيها الترحيب، كيف كان يجلس، كيف كان مثلا يستمع ويناقش. هنا عملية المتابعة والتقييم هي دور يقوم به حتى يقول هنالك خلل أو هنالك الأمر جيد، إذن يحتاج إلى التحفيز والتشجيع. الأمر فيه بعض الأخطاء، إذن بحاجة إلى التعديل والتصحيح. إذن هنا عملية المتابعة والتقييم مهمة جدا، لا تنفك عن عملية الأدوار السابقة، إنما هو دور يعتبر إلحاقي وإضافي وقيمة مضافة لما قام به من عملية تربية ورعاية واهتمام. أيضا من الأدوار أستاذ محمد هو أن يكون هنالك تعليم على موضوع المرونة والتعاون. لا تبدأ عملية الأدوار أن هو أمر حتمي صفر أو عشرة، لابد أن يكون هنالك أمر فيه أريحية، أنه والله ممكن اليوم أقوم بالدور واليوم الآخر تقوم بنفس الدور الأم لكن بطريقة أخرى بأسلوب آخر، هو نفس الدور لكن تقوم بأسلوب آخر. إذن هنالك مرونة تعاون بين أفراد الأسرة، هنا يعزز روح الفريق الكامل، الفريق الأسري، والمسؤولية في تحملها. نوصي مثلا الابن الأكبر أن والله تصطحب أخاك مثلا إلى المسجد وتنتبه له وتعلمه أن يحافظ على الهدوء وغيرها. إذن نولي بعض المهام ولكن لا نتخلى عنها بشكل كامل، هذه من الأدوار الهامة في عملية تعليم المرونة والتعاون في الأدوار الأسرية.
5: طيب دكتور، يعني إذا ضاعت الأدوار داخل الأسرة، هل هناك نتائج سلبية لذلك؟
4: النتائج السلبية إذا ضاعت الأدوار داخل الأسرة هنا يسبب ضغط إرهاق على بعض الأفراد، لأنه تنصل وخروج من الأدوار سينصب الدور على واحد أو اثنين داخل أفراد الأسرة ويزيد الضغط والتوتر والقلق. أيضا تنشأ الخلافات والصراعات بين أفراد الأسرة وخاصة بين الأب والأم لضياع الأدوار، خاصة في وقوع الأخطاء. إذا وقع خطأ كل منهم يقول أنت المسؤول عن هذا الخطأ أو عن هذا الحدث،
5: ويرمي على الآخر
4: هذا النتيجة ويتناسى أنه كان سببا في تخليه عن الدور أدى إلى هذه النتيجة، وهذه من النتائج السلبية. أيضا الشعور بالظلم وعدم التقدير، كأن يقوم أفراد الأسرة بأي عمل أو تقوم الزوجة بأي عمل لكن ليس هنالك دور إيجابي، ليس هنالك دور واضح للزوج، فهنا يشعر الفرد أنه ليس محل تقدير ولا اهتمام ولا أنه يشعر برضا، ويشعر أنه ظلم في هذا أنه يقوم بالدور دون أن ينتبه له أحد. وحينما تتكرر تصل إلى مرحلة من أنه لا يريد القيام بالدور، وهنا هذه نتائج سلبية إذا اتجهت إلى موضوع الظلم وعدم الاهتمام وعدم التقدير. كذلك يقل التواصل الإيجابي بين الأفراد ويقل التعاون، وهذا يضعف الروابط والعلاقات الأسرية فيما بين أفراد الأسرة، أن كل منهم يتنصل عن الأدوار الأسرية، تقع الأخطاء، تكثر المشكلات، تبدأ عملية الفرقة بين أفراد الأسرة، وهنا يقل التواصل الإيجابي وتظهر ملامح ضعف الروابط والعلاقات. كذلك قد يكون لك تأثير على تربية الأبناء في تعليمهم المسؤولية والاعتماد على الذات، هنا تقل وتنخفض بشكل كبير، لأن ليس هنالك دور واضح في التعليم وفي التربية وفي التوجيه وغيرها. كذلك من المشاكل أو من النتائج السلبية على الأسرة إذا ضاعت الأدوار أن يكون هنالك ظهور بعض المشاكل لدى الأبناء، طبعا الأبناء والبنات، في سواء في الأمور الدراسية أو الأمور الشخصية أو السلوكية وغيرها، وهذا يشعرهم بأنهم محل الإهمال وينتج عنه عدم الاستقرار، وهنا تبدأ عملية التوجه إلى الدور الذي ممكن أن يقوم به بشكل عشوائي. كذلك من النتائج السلبية عدم تلبية احتياجات الأسرة بشكل فعال. إذا كان كل من أفراد الأسرة يتخلى عن هذا الدور، هنا الأمور التي يبد أن يقوم بها الأب والأم لا يقوم بها أحد، وهنا تبدأ الأسرة تصاب بالكثير من المشكلات، بالإضافة إلى أن قد يظهر مثلا التفكك، الطلاق، الانفصال العاطفي وغيرها داخل الأسرة في بعض الحالات التي يكثر فيها عملية غياب الأدوار، مما يؤثر على ترابط واستقرار الأسرة واستمراره.
5: يعني بعض البيوت فعلا يعني ترى الأب يعني عايش لوحده، والأم أيضا عايش لوحدها، وكل واحد من الأبناء والبنات يعني وكأنه شخص مستقل أعزب مثلا لوحده داخل الأسرة، فالتفكك موجود وعدم التواصل داخل الأسرة موجود، وضياع فعلا ضياع الأدوار داخل الأسرة موجود، وهذا يؤدي بالتالي إلى تفكك كبير ومشاكل ونشوء مثل ما تفضلتم نتائج سلبية كبيرة من ضغوط ومن إرهاق ومن نشوء خلافات وصراعات، وأيضا شعور بالظلم وحتى شعور بالنقص داخل الأسرة، البنت والولد وحتى أحيانا الزوج والزوجة، فيكون في هناك تفكك كبير. دكتور يعني أفدت وأجدت بارك الله فيك، وودنا كذا بخاتمة ورسالة منكم للسادة المستمعين والمستمعات.
4: نقول أن الأدوار الأسرية لا شك أنها من المهام والواجبات والالتزامات التي يتشارك فيها أفراد الأسرة، ليست فقط للأب والأم. عندما تضيع تلك الأدوار هنا تضيع الأسرة ويضيع أفرادها، وتعيش حياة مليئة بالعشوائية والتفكك وحب الذات، وتظهر المشكلات التي قد تؤدي إلى الطلاق والانفصال وغيرها. فالأولى أن كل منا يقوم بدوره ولا يتنصل عنه، ويتعاون مع الآخر للقيام بالأدوار الأسرية.
5: بارك الله فيكم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، شكرا جزيلا لك.
4: بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
5: اللهم أمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. لكم أطيب التحايا من فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الحياة أخلاق،
2: الحياة أخلاق،
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها،
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
6: الحياة أخلاق.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: تدعوه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل

استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، رواه البخاري والترمذي وحسنه ولفظه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه، رواه الترمذي وحسنه واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
1: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام خالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في ثمرات أعمال القلوب، ومن ثمرات أعمال القلوب الثبات على الحق. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث المسلم أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. صاحب القلب السليم يثبته الله على الحق ويصبره على ما يعرض له. وفي حديث أصحاب الأخدود لما أمر الملك بالأخاديد فخدت في أفواه السكك وأضربت النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحمه، أي أقحموه فيها. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق. ولما خرج قارون على قومه في كامل زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا في حسرة وتلهف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. ومن ثمرات صلاح القلوب النجاح في الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأصحاب القلوب المؤمنة السليمة أحرص الناس على الأجر والثواب ودخول الجنة فتكون لهم. والصبر من أعمال القلوب ومن صفات عباد الرحمن التي استحقوا بها الجنة العالية بفضل الله، ولقوا فيها التحية والسلام. قال الله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله جل وعلا: وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر بالباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. قال الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. ومن ثمرات صلاح القلوب الفلاح في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله: فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله يجازي أصحاب القلوب المؤمنة السليمة بأحسن الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير عليه رحمة الله: قسم من الرب أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها، بل إن الله يوفيهم أجورهم بغير حساب. قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ثمرات صلاح القلوب محبة الله ومعية الله والبشرى من الله والصلاة من الله والرحمة والهداية. فمحبة الله لهؤلاء المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين، وهذا أعظم شرف لهم وأكرم عطاء وأجل كرامة، والصبر من أجل أعمال القلوب. ومعية الله تكون معهم مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وفي هذا دليل على أنه معان من قبل الله سبحانه وتعالى، يؤيده ويكلأه حتى يتم له الأمر. والمؤمنون الصابرون لهم البشرى من الله والصلاة والرحمة والهداية. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنعم العدلان ونعمة العلاوة، فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. ومن ثمرات صلاح القلوب النصر، ينصر الله عباده المؤمنين، وقد ذكر الله جل وعلا النصر لعباد المؤمنين في غير موضع من كتابه، وقرنه بالتقوى، وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار والمحاربين والمعاندين والمنافقين، وعلى من ظلمه من المسلمين، ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وقال إخوة يوسف له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثمرات صلاح القلوب التمكين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجلين، أن يمكن يعني فيشكر الله عز وجل، أو يبتلى يعني فيصبر؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: جعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، وكلاهما من أعمال القلوب الصالحة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، فالعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب العلم يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
0: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
1: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء. هذه الحلقات التي نبدأها معكم بمشيئة الله تعالى، والتي سنتحدث فيها عن أعلام الفقهاء بحول الله وقوته. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونرحب أيضا بضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في هذه الحلقات لبرنامج أعلام الفقهاء.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ وائل، أهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج لأن نقدم ما فيه النفع والفائدة للجميع
2: بمشيئة الله تعالى. دكتور، فكرة برنامج أعلام الفقهاء سنسلط الضوء فيها بمشيئة الله تعالى على أعلام الفقهاء. في كل حلقة سنأخذ فقيها نتدارس سيرته وبعض كتبه، وأيضا نماذج من فقهه بحول الله تعالى. دكتور، سنأخذ مثل ما ذكرت في كل حلقة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ولعلنا دكتور أول ما نبدأ به في هذه الحلقات ويعني نتحدث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولعلنا إن شاء الله ندلف بعده إلى الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. لكن دكتور، طرأ في ذهني الآن هذا السؤال الذي ربما نستفتح به حلقتنا، لماذا لا نشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام الفقهاء؟ نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، ومن ثم إن شاء الله ندلف بعدها إلى تدارس سيرة أبي بكر الصديق.
3: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الذي دار في خالدك وذهنك كان لدي في أول التحضير لهذا اللقاء، ثم رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، والفقهاء يصيبون ويخطئون وهم مجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه مؤيد بالوحي، وإنما الفقهاء يستقون من معينه عليه الصلاة والسلام. فكل فقيه إنما يصدر عن الكتاب وعن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى،
2: هو إلا مصدر يعني.
3: نعم، هو مصدر. وكذلك الاجتهاد الذي اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، لكن كان الوحي يقره، فلما أقره الوحي أصبح وحيا كذلك، ولذلك لا يمكن أن يكون يعني صدور النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد يعني ليس مؤيدا بوحي. أما بقية الفقهاء وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو إمام يصيب ويخطئ، ولذلك عبر رؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا يا أبا بكر وأخطأت بعضا. والصديق هو الإمام الأكبر في الفتوى والعلم، ومع ذلك أصاب وأخطأ، والرؤيا تعبيرها جزء من ضرب من الفتوى، ذلك في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عبر للرجلين قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والإمام مالك رحمه الله لما سمع معبرا أو قيل له عن التعبير في الرؤى قال بالنبوة يلعب، لأن الرؤية الصالحة والرؤية كان جزء من الوحي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. من هنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أجل، فهو المعين الذي يستقي منه الفقهاء وهو الذي يصدرون عنه. وقلت نبدأ بالفقهاء الذين أخذوا من هذا المعين ومن هذا الحوض، وإن كان لا يصح أن تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمامهم وهو الذي تعلموا منه وهو الذي أخذوا منه، لكن أردت أن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأجل. بقية الصحب الكرام ومن جاء بعده من التابعين والأئمة فإنهم اجتهدوا وأخذوا من هذا المعين بحظ وافر في كل باب.
2: بمعنى دكتور أننا لو أردنا أن نتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سنتدارسها لوحدها بعيدا عن الفقهاء الذين يستقون من علم النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهدون ويصيبون بناء على نصوص الوحي الذي هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام.
3: يعني هو نستطيع أن نقول شيئا، الإمام القرافي رحمه الله له كتاب في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات الإمام فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدر عنه أقوال ربما تكون فتوى وهذا يشبع عمل الفقيه، وتصدر عنه أقوال تشبه فعل القاضي وهذا يشبه عمل القاضي، وتصدر عنه أقوال بالتشريع الإمامة وهذا فعل ولي الأمر. فهو صلى الله عليه وسلم رسول نبي يفتي ويقضي وإمام، و ومثلا من هذه المسائل من قتل قتيلا فله سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، هل قاله بالفقه والفتية، هل قاله بإمامة الجهاد، هل قاله بالتشريع فيكون كل من قتل قتيل له سلبه أو يعود إلى اجتهاد الإمام، مثل من أحيا أرضا ميتة فهي له منصب الإمام ومنصب القضاء. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها هي المعين الأصيل، ولو أن رجلا تكلم عنه لكان هو إمام الفقهاء بلا ريب، لكني رأيت أنه الحلقة الواحدة لا تكفي يعني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما قاله وحي يستفاد منه في الفقه.
2: سنتدارس سيرة فقيه من أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ويعني نجعلها هذه قاعدة في برنامجنا إن شاء الله. وإذا يعني رأينا أن هناك شخصية كان لها يعني فقه واسع ووافر وأردنا أن نسلط الضوء ربما أخذناها في أكثر من حلقة. دكتور نبدأ بالحديث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا العلم الأول من أعلام الفقهاء الذين تدارسوا سيرته.
3: الصديق الأكبر وعبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي الذي لا يكاد يعرف كثير من الناس أن اسمه عبد الله، فإنهم لا يعرفون إلا ما اشتهر به من كونه الصديق. وهذه الكنية أو هذا اللقب العظيم الصديق هو سيد الصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فسيد الصديقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومشهور أنه لقب بهذا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك، قالوا نعم، قال قد صدق، إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه بالخبر يأتيه من السماء في أي وقت من الليل أو النهار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما خاطب عائشة وقالها يا ابنة الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ملقب بهذا اللقب بإجماع الأمة، وهو اسم أيضا لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الصديق في العام بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، عام 572 بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. هذا الصديق نستطيع أن نقول هو عالم الأمة وهو الفقيهها، وهو الذي لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام، ولم يسجد لصنم رضي الله عنه وأرضاه، وهو عالم أنسابها. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حسان أن يهجو من هجى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استعن بأبي بكر فإنه أعنى بأنسابها، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا أسلنك يا رسول الله كما تسل الشعر من العجين. فإن حسان شاعر لكن خشي أنه يأتي بما يهجو به قريش لنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مستعينا بالصديق. فالصديق منزلته وجاهته معلومة في الجاهلية وكذلك في الإسلام، فهو أعلم قريش بأنسابها. والعادة أنا الذي أعرف بالأنساب هو من وجهاء الناس ومن سادتهم، وهو كذلك كان رضي الله عنه. الصديق له، إذا أردنا نتكلم فقط عن صفاته، فهو كان أبيضا رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أسبق الناس للإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. ولذلك الوصف القرآني إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصديق هو ثاني اثنين، نستطيع أن نقول هو ثاني اثنين في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الإسلام، هو ثاني رجل أسلم، ونستطيع أن نقول هو ثاني رجل بالإيمان كذلك. يعني في حديث عجيب يا شيخ وائل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل ميزان من السماء فوضع الميزان ووضعت بالأمة فرجحت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، قال ثم وضع الصديق في كفة والأمة في كفة ليس فيها نبيها عليه الصلاة والسلام فرجحت كفة الصديق رضي الله عنه، ثم وضع عمر في كفة ووضعت الأمة ليس فيها نبيها والصديق فرجح عمر رضي الله عنه وارضاه. الآن رجل يرجح بالأمة كاملة كاملة، أليس هو إمام الفقهاء؟ ربما يتصور كثير من الناس أن الصديق رضي الله عنه وارضاه هو صاحب الإيمان صاحب الإسلام السابق، بل غريب أن كثير من الناس لطول فترة خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه ربما توهم أن فضل عمر في الإسلام أعظم من فضل الصديق، وهذا وهم وبعيد، بل عمر نفسه ينفي هذا. لما أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرضى لكم أحد هذين الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة، فعمر يقول ما كرهت من أبي بكر إلا هذا، لا يمكن، قال وإني لأن أكون يعني مقتولا مجندلا في غير إثم أحب لي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هو أعظم رجل في الإسلام، وهو الثاني اثنين في الأخلاق. يعني في قصة عجيبة يا شيخ وائل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى خديجة قالت له، هو يقول زملوني زملوني، ماذا قالت له؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. نفس الكلمات هذه قيلت لأبي بكر الصديق لما أخرجوه قريش، لما جهر بإسلامه لقيه رجل وهو ابن الدغنة سيد القارة، فقاله ما أخرجك؟ ما شاف معه تجارة وتاجر، وبكر الصديق كان معروفا،
2: كان معروفا في الجاهلية وكان له مكانته أيضا في قريش،
3: معروف يعني معروف من حيث الهيئة والشخصية أكثر معرفة الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان تاجرا يخرج، وذلك في الهجرة كثير منهم عرفوا الصديق ولم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق يعني من حيث التنقل الهيئة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعظم، لكن أبو بكر الصديق كان معروفا في تنقله في تجارته في هيئته، ولذلك كانوا يسألون الصديق ومن هذا الذي معك في الهجرة، فيقول هذا رجل يهديني السبيل، وهو نعم يهديه السبيل عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق كان معروفا فلم يرى معه تجارة ابن الدغنة، فقال له ماذا أخرجك؟ فمثلك لا يخرج ولا يخرج. فقال هو أخرجني قومي لأني كذا، قال مثلك لا يخرج، ورد وكان في جواره وقاله مثلك لا يخرج إنك لا تحمل الكل وتصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. فالصديق هو ثاني اثنين في الأخلاق، ثاني اثنين في الدعوة، فأسلم على يديه من 10 مبشرين بالجنة 6، وهو الذي أسلم على يديه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: هو الذي كان يعتق يعني الرقاب،
3: نعم والرقاب وبلال، وكان رضي الله عنه وارضاه هو من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالهم. من أخص يعني الفقه عبارة تدل على فضله وفقهنا أيضا. الآن الفقه هل هو وزان واحد؟ ليس وزانا واحدا، بمعنى المسائل الصلاة مثلا هي لا شك أنها أعظم مسائل البيع، مع الناس يصورون البيع أشد، لا الصلاة أعظم، هذه العبادة. وكذلك مسائل الزكاة والحج، مسائل الدماء والحكم بالدماء والقصاص، هذه أعظم، سيأتينا في فقه عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جعلها مركزية، هذه ما يجتهد فيها القاضي، تعود ويعتمد. مثل اليوم ما يمكن يحكم بالدم إلا بالرجوع إلى مقام أعلى من القاضي يصدر فيها أمر. فكذلك هنا في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، طيب في حادثة كبرى ستراق فيها دماء، لما حصلت الردة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أصر على قتالهم. ستأتي هذه المسألة، لكن أتكلم عن فقط
2: عن فضله،
3: عن فقهه. ماذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. الحين تقرأ مسألة فقهية ويرد عليك وهذا بهذا القول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحقيقة أنه من الجهل أن تمر عليك هذه العبارة، مثل ما يمر عليك أنه هذا القول هو قول
2: فلان،
3: أبو ثور، أو فلان، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة. ما لو قرأت أنا قول إمام أحمد ربما استعظمت ذلك. أنت لو قرأت وهذا القول وهذا الرأي قال به ابن باز رحمه الله، قال به الشيخ ابن عثيمين، لاطمأنت نفسك إليه. لكن ترى أن المرء يقرأ المسألة وهو قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ولا يلتفت إليه. وبعض طلاب العلم، ونحن للأسف نقع بهذا الخطأ، ليس لنا اتصال بنسب الفقه للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ونسب الفقه إذا ما مر بالصديق وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم فهو نسب مقطوع. يقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فالاقتداء بهم حتى في مسائل الفقهية، حتى فيما يجتهدون به، حتى فيما يختارونه رضي الله عنهم وارضاهم.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل.
3: لا بأس،
2: بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا مستمعين الكرام. فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم أستاذ وائل، مرحبا بالمستمعين ومستمعات.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث عن أعلام الفقهاء ونتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تحدثنا عن سيرته قبل الفاصل وعن مكانته وفقهه، أيضا نريد أن نتحدث عن نماذج من فقه الصديق.
3: طبعا هو إلماحة عن سيرة الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكذلك جل الفقهاء نحن نأخذ إلماحة، وإلا الإحاطة بسيرهم وما فيها من فوائد لا يمكن الإحاطة به بحلقة ولا حلقات. وإنما نقصد لذلك أن نعرف أن الفقيه ليس مجرد عالم يقول قولا، ليس ذكاء اصطناعيا، وليس جهازا حاسوبيا تخرج منه الفتوى. الفقيه هو عالم يتأسى به، يتأسى بهديه. فنحن إنما نأخذ الفقه نتأسى بالصديق أيضا لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وبكر الاقتداء به من الهدي والسنة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا أردنا أن أبو بكر الصديق له مكانة وفقه، ولذلك يعني بعض المعاصرين جمع موسوعة في فقه، موسوعة فقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وثمة رسائل علمية كتبت فيها أقوال الفقهية وجمعت في هذه الأقوال. وله أقوال بحكم أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك ممن أفتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منزلة نادرة للفقهاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يفتون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق يفتي، يعني في الصحيحين أن أبا قتادة يقول رضي الله عنه وأرضاه، هذا نموذج من فقهه، أنه رضي الله عنه قال أبو قتادة قتل رجل من المشركين وكان مدججا بالسلاح رجلا من المسلمين، قال فأتيته من ظهره، أبو قتادة يقول، فطعنته، ثم إنه يسأل عن سلبه، يعني السلب، والسلب هو ما على المقاتل من سلاح وحديد وما معه. ف فأخذه رجل إليه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاهدك على هذا السلب. فقال رجل يا رسول الله صدق وأنه هو الذي يعني فعل هذا وسأله أن يعطيه السلب. هذا الرجل شهد له وطلب من أبي قتادة أن يعطيه السلب. فأبو قتادة لم يمتنع من ذلك. فقام الصديق رضي الله عنه فقال ها والله يعني لا والله لا تعمد إلى رجل أسد من أسود الله يدافع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تأخذ سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا أبا بكر. فأمره أن يعطي هذا لصاحبه. فكان في ذلك إقرارا للصديق بالاجتهاد والفتوى أن صاحب السلب هو حق به ولا يمكن أن يأخذه آخر منه لأن هذا حق له يشجعه على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أبو بكر الصديق يقول ابن تيمية لا يعرف لأبو بكر الصديق فتوى أخطأ بها. يعني العلماء يخطئون ويصيبون. يقول أبو بكر الصديق يقول ابن تيمية رحمه الله أن الصديق لا تعرف له فتوى أخطأ بها. وقال ابن القيم ويقول بأن ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه المقولة لابن القيم ولغيرها أنا عناسي ما اختلف الصحابة في قولين إلا طار الصديق بالحق. إذا رأيت مسألة خلافية والصديق في طرف فالحق مع الصديق. وذاك المرتبة شيخ الإسلام رحمه الله قول الصحابة ومنزلة قول الصحابي فإن الفقهاء يعتبرون قول الصحابي حجة ويعملون به. فيعني قال لا يخالف الخلفاء الراشدين إلا ضال أو كلمة نحوها يعني في قلبه شيء. إذا أجمع الخلفاء الراشدون على قول ثم يخالفهم رجل هذا رجل ضال رجل مخطئ. وإذا كان الصديق رضي الله عنه في كفة فإن المرجح هو قول الصديق رضي الله عنه. مسألة في المواريث مسألة مشهورة وأنا أختار بعض المسائل التي تكون فيها شهرة. مسألة الجد والإخوة هذه المسائل التي مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه فيها مشهور والذي عليه جمهور الفقهاء. وإذا كان أهلك هالك وترك إخوة وجدا معلوم أن الإخوة يحجبون بالأب إذا مات ميت وترك له إخوة ذكور وإناث وليس له أبناء.
2: وإذا كان الأب موجودا
3: الأب موجود فإن الذي يرثه الأب والأبناء يحجبون. طيب هذا الرجل هلك ومات وله جد ليس له أب له جد هو أبو أبيه وله إخوة
2: هل يحجبهم الجد أم لا؟
3: نعم لأن كلا الاثنين زيد رضي الله عنه رأى أنهم يدلون بالأب فالإخوة من طريق أبيه الإخوة هم من طريق أبيه والجد من طريق أبيه يعني الأب الآن فوقه فجده. والأب أيضا لما جاء بإخوة أصبح هذه العلاقة القرب بين الجد والإخوة سويا فأصبح باب الجد والإخوة من أصعب الأبواب في المواريث على الطلاب لأن له طريقة في القسمة. إذا كان الأحظ للجد يأخذ يقاسم وإذا كان ليس الأحظ فله طريقة ثلث المال أو ثلث الباقي. فقصة في الترتيب وفي مسألة المعادة طريقة في المواريث لها ما يعدون عليه ولا يأخذون شيئا. المهم أنه يعني باب الطويل عند الفقهاء رحمهم الله. الصديق مذهبه أن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة مباشرة عمليا في الحساب الفرضي هذه أسهل مباشرة. إذا رأيت جد كانك رأيت ابن ولا تعاد ولا تقاسم ولا تحسب
2: كانك رأيت أب.
3: نعم كانك رأيت أب. وأيضا من حيث الدليل قواها جماعة من العلماء وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع واختارها ابن تيمية ونصرها نصرا كبيرا. ولأن الجد مقام الأب تبعت ملة آبائي فجعل الأب والجد كلهم آباء. ولذلك فإن الجد ينزلة الأب. هذه المسائل التي اشتهر فيها قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مسائل فقهية أيضا مشهورة الردة فإنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا مرتبين في قتالهم. قال والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فقاس الزكاة على الصلاة. مسائله أيضا أنه كان يرى تقسيم الفيء بالسوية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يساوي بينهم. المسائل الفقهية أيضا السمك الطافي يعني يا شيخ وائل أنت ربما تحب صيد السمك أظنك.
2: كل من في المناطق المجاورة للبحار دكتور غالبا يحبون.
3: نعم يحبون ذلك. وهؤلاء الذين إذا ذهب المرء للبحر وعند الصيد فثمة السمك الطافي. السمك الطافي هذا هو السمك باتفاق العلماء أن الذي يصاد حلال. السمك الذي إذا البحر حصل مد وبذلك نقص البحر وحصل هذا الجزر فإن السمك الذي يبقى في الساحل
2: على الشاطئ
3: مباح. كلام في السمك يموت في البحر
2: ويطفو
3: ثم يطفو. أصحاب الرأي يمنعونه. أبو بكر الصديق أجازه ورأى أنه من طعام البحر من المتاع الذي أحله الله عز وجل وأخذ بذلك جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم. وفقه عظيم وهو بحر يستقى منه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا به وأن يجمعنا به في فردوس الأعلى يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. الله يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور.
3: العفو أستاذ وائل. شكرا لك والمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي ومن الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
4: آية وعظة.

0: الصلاة قربان المتقين، وميزان أحوال الصادقين، ورحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: كان الأعمش رحمه الله قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين فما رأيته يقضي ركعة. فهلا حافظنا على صلاة الجماعة في المساجد؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها بيان لجملة من الأحكام الشرعية والقصص والمواعظ. وتمتاز آيات سورة البقرة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 35 بعد 200، وهي قوله تعالى:
3: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عرضتم، فيقرأ بالراء وتشديدها هكذا عرضتم، مع مراعاة استطالة الضاد عرضتم. ومن الخطأ قراءتهم بفتح الراء وتخفيفها هكذا عرضتم، ومن الخطأ كذلك قراءتها بترك استطالة الضاد وإدغام الضاد في التاء فتصير طاء هكذا عرضتم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خطبة، فتقرأ بكسر الخاء هكذا خطبة، ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خطبة. فالخطبة بالكسر هي طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها، أما الخطبة بالضم فهي الكلام الذي يخاطب به جمع من الناس. والآية الكريمة في الحديث عن الزواج، فالصحيح خطبة بالكسر لا خطبة بالضم.
1: وأن أتلو القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعدب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت.
3: ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص بعض الرجال بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه على وطنه على أمته، فيستفيد منه الجميع، وبعضهم قليل البركة وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية يعني فيه شر كثير. فهذا هذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء.
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان كيف أكون مبارك. والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان. عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كن مبارك بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير.
3: أثره متعد إلى إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون
2: مع أن الدنيا فتحت عليه.
3: مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها بل كان ينفقها على تلامذته ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما
2: والله لا يخطر على بالي للشيخ من باز.
3: بالضبط. أنا أقول سبحان الله كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم، كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا، وإذا انتهيت من الدراسة يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر. المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا، جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي شار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية
2: سبحان الله
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لابد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة سبحان الله يعني وردتني الآن في ذهني، قصة في الصحيحين وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر. فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت طبيعي. أي
2: والله، خيره في الدنيا ولا ما عند الله، اختار اختيار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
2: يطيب خاطرة،
3: يطيب خاطرة. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وارضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
2: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي. وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا، ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
2: يا سلام، صحيح. نعم، بالفعل عنوان معاصر.
3: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك، وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
2: لا، خذ راحتك.
3: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله، وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
2: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
3: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
2: ديار ابن المبارك أين؟
3: هو مروزي، من مرو.
2: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
3: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
2: مرو.
3: وإذا قيل الرازي فهو من الري. ومرو والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
2: سبحان الله.
3: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
2: يا سبحان الله، انت يعني بين هاتين
3: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة، على طول يدعمه،
2: يصل بعطيات.
3: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
2: ونقف على بعضها لفتات
3: ونقف داني. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
2: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
3: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول: أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم. ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة لباس وكذا، نعم. ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
2: بأعلى مستوى،
3: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
2: فكأنه يكرم ما عندهم من العلم،
3: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
2: 1300 سنة تقريبا،
3: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
2: سبحان الله،
3: الطيبة. لأن العلماء قالوا
2: هو عالم
3: من كبار المحدثين،
2: ومنفق،
3: منفق
2: من الطراز الأول،
3: وصالح، وصاحب عبادة، وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
2: لا يشق له غبار،
3: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
2: سبحان الله جمع المعالي،
3: يعني لما ذكره قالوا: تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا، لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
2: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
3: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
2: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
3: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء، ومن أجلهم، ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
2: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
3: نعم بالضبط.
2: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
3: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة، وأكرم السامعين،
2: آمين،
3: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة؟ بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
2: وأتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج إنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
3: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
2: الموسوعات
3: الكبار بعضها كأنها صندوق
2: كنز، خليني أقول
3: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
2: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
3: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
2: قضي نهارك مع ابن المبارك،
3: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا، وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
2: حظ ونصيب.
3: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
2: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
3: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
2: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين، والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

التربية النبوية. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصرة الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. متفق عليه. إبرار المقسم أي فعل ما أقسم عليه ليكون بارا في قسمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: FM
1: 88.9
0: FM للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا
4: شيخ محمد. نود أن نتحدث في هذا اللقاء ونحن نستقبل الشهر الكريم، نود كلمة توجيهية بالنسبة للإخوة الصائمين جزاكم الله خيرا، وبماذا يجب أن يستقبل به هذا الشهر؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم مواسم خير تكرر عليهم يزداد نشاطهم في طاعة الله عز وجل ويكثر ثوابهم فيها. من ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم الذي فرض الله على عباده صيامه وندبهم إلى قيامه رتب على ذلك خيرا كثيرا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وجعل في هذا الشهر ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر التي هي آخر الشهر العشر الأواخر منه، ورتب على قيامها خيرا كثيرا. قال النبي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حث نفسي وإخوان المسلمين على اغتنام هذه الفرصة المباركة بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل واجتناب معاصي الله سبحانه وتعالى، لأن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في كل زمان فاضل، والسيئات كذلك يعظم عذابها وتشتد عقوبتها في كل زمان أو مكان فاضل. وإني أحث إخواني على أن يصوموا الصوم الحقيقي المراد منهم، وذلك باجتناب المعاصي قوليها وفعليها الخاصة بين العبد وبين ربه، والعامة بينه وبين إخوانه من المسلمين. قد قال الله تبارك وتعالى مبين حكمة الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله الحكمة من الصيام، وهي حمل المرء على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله تعالى هي القيام بأمره واجتناب نهيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من حكمة الله عز وجل الصيام أن يدع المرء قول الزور وهو كل قول محرم، والعمل بالزور وهو كل فعل محرم، والجهل وهو العدوان على الناس. إذا كان كذلك فلا ينبغي لنا إطلاقا أن نفعل ما يفعله بعض الناس في هذا الشهر الكريم من إمضاء لياليه باللهو واللعب وربما بالأشياء المحرمة، وإمضاء أيامه بالنوم وربما ينام الإنسان عن الصلوات المفروضة. الصلاة أفضل وأعظم من الصيام، فكيف يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يضيع ما هو أهم لما هو أدونه؟ إنني أحذر إخوان المسلمين من معاصي الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، ترك ما أوجب الله عليهم أو فعل ما حرم الله عليهم. حذروا أننا ولا سيما شبابنا من رجال ونساء من التسكع في الأسواق ليلا أو نهارا إلا ما دعت الحاجة إليه. حذروا إخواننا الباعة والمشترين من الكذب والغش والخداع وأننا أهل الوظائف للتخلف عن الوظيفة أو إضاعة كثير من أجزائها أو إضاعة كثير من أوقات العمل بغير فائدة سواء حضر أم لم يحضر. حذروا إخواننا الذين من الله عليهم القرآن الكريم حفظا وفهما من أن يخالفوا هذا القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن إنه حجة لك أو عليك. فما أحذر إخواننا الذين يقومون برمضان من السرعة البالغة راويح التي تمنع المأمومين فعل ما يسن لهم، إن بعض الأئمة لا يهمه أن تكون صلاته على الوجه المرضي أكثر مما يهمه أن يكون أول من خرج أو أن يكون عنده حشد كبير من الناس. وكثير من الناس ليس همه إلا العدد، أي عدد صلاة التراويح، ولا يهتم بروحها وهو الخشوع والقنوت بين يدي الله عز وجل. ولذلك تجدهم يختارون الأئمة الذين يخففون القيام ويتوافدون إلى مساجدهم، وهذا لا شك أنه من قصر النظر ومن تفويت الخير الكثير. فأحث إخوان الأئمة الذين يقومون الناس في ليالي رمضان أحثهم على أن يطمئنوا في صلاتهم، أن يراقبوا الله تبارك وتعالى، وأن لا يهمهم أن يكثر العدد عندهم أو لا يكثر، المهم أن تكون الصلاة على ما يرضي الله تبارك وتعالى من الطمأنينة والتمهل في القراءة بحيث لا يخفي منها حروفا أو يغير حركة. وأحث إخواني المسلمين عموما على كثرة قراءة القرآن، تمهل وترسل، وأن لا يكون هم الإنسان أن يبلغ آخر السورة أو آخر الجزء أو آخر القرآن. وإذا مر لآية سجدة فليسجد ولا يدع السجود، لأن بعض العلماء يقول إن سجدة التلاوة واجبة، إن كان هذا القول ضعيفا والصواب أن سجدة التلاوة ليست واجبة ولكنها سنة، أنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في خطبة الجمعة، نزل وسجد، رآها في الجمعة الأخرى لم ينزل ولم يسجد، قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من يصومون هذا الشهر المبارك ويقومونه إيمان واحتسابا، لنا الثواب والأجر إنه على كل شيء قدير.
6: اللهم آمين.
7: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا ألا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبة نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح، يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر، قد تحتاج إلى إنهاء الأسرة. طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات تفكر المرأة ألف مرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغ الضرر، يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل، حينها القرار هنا صعب. يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها، حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
2: اتخذت القرار
3: وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل، المرأة تريد أسرة وهو يريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة، فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر وهو الذي تكفل وهو الذي غرم وهو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا ترح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم ترح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت
4: الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة، نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري.
4: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروبا.

0: لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00 وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM

0: إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: أخذ المال بالقوة يسمى غصبا، وأخذه خفية يسمى سرقة، ومجاهرة مع السرعة والهرب يسمى اختلاسا، وبقوة السلاح والمجاهرة يسمى قطع طريق وحرابة، وأخذه ظلما ومجاهرة يسمى اغتصابا، وبالقهر والغلبة على المال يسمى نهبا.
1: احفظ لسانك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشهاوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث

والخر والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال ثم غادر في الإثر ترسل

0: نيتي في القبر.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم
اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول طريق السعادة. فالسعادة كما تقرر في حلقة ماضية هدف منشود وغاية مبتغاه، والناس في سعيهم إليها أنماط مختلفة، وكل يسير إلى تلك الغاية عبر الطريق الذي يرسمه له معتقده ودينه وفكره وهواه. وقد تطرق علماء الإسلام لهذه المسألة، ومن أكثر من تطرق لها العلامة ابن القيم والعلامة السعدي رحمهم الله. والحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا مما تطرق له الإمام ابن القيم. فابن القيم وهو العالم المسلم اعتنى بالطريق الموصل إلى السعادة، وذلك في مواطن عدة من آثاره، وأهم وأجمع موضع تطرق فيه لذلك ما جاء في فصل عقده في رسالته الموسومة رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، حيث رسم في ذلك الموضع المنهج الصحيح للوصول إلى السعادة العظمى واللذة الحقيقية كما يرى، بتحرير عال دقيق، وذلك ما سيتبين من خلال ما يلي. أولا، تقريره لأهمية السعادة وعظم شأنها، حيث صدر كلامه بتقرير أن كل أحد يسعى إلى السعادة وطرد الهم، وذلك بقوله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. ثانيا، إيضاحه الطريق الموصلة إلى السعادة. فبعد أن بين أهمية السعادة وأنها مطلب ملح لكل أحد، قرر أن ذلك المطلب صحيح لا ينازع فيه أحد، وأنه يتضمن ستة أمور، ثم شرع في بيانها فقال: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني، معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث، سلوك تلك الطريق. الرابع، معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس، معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس، تجنب سلوكها. ثالثا، إيضاحه أن حصول السعادة يكمن في هذه الأمور الستة التي توصل الآخذ بها إلى السعادة وتجنبه ما ينافيها. وفي ذلك يقول: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. رابعا، بيانه لغلط أكثر الناس في هذا الباب. فبعد أن بين ابن القيم أن هذه الأمور الستة التي لا تنال السعادة إلا بها، قرر أن كل عاقل يسعى في هذه الطريق، وأوضح بعد ذلك أن أكثر الناس غلط في تحصيل ذلك المطلوب النافع، ثم بين أن غلط من غلط في ذلك يرجع إلى أمرين، وهما إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. وقرر أن هذين الغلطين سببهما الجهل، وأن الخلاص من ذلك بالعلم. خامسا، إيضاحه لأثر الإرادات والشهوات في الحيلولة دون الوصول إلى السعادة. فبعد أن قرر أن الخلاص من الجهل بالعلم وأنه قد يحصل العلم بالمطلوب والعلم بالطريق، قال: لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه. سادسا، بيانه لعلاج تلك الإرادات والشهوات، وذلك بقوله: وهو لا يمكنه تركها إلا بأحد أمرين، إما حب متعلق أو فرق مزعج، والفرق هو الخوف. ثم بيّن ابن القيم أثر هذين الأمرين وتفاوت الناس فيهما، فقال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. ثم يقرر بعد ذلك أن هذين العلمين إذا تمكنا من قلب الإنسان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل كما يقول إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما. سابعا، بيانه لتفاوت العقول في هذا المقام، حيث قرر أن هذا الأصل تعرف به عقول الناس ويميز فيه بين العاقل وغيره، ثم يشير إلى تفاوتهم في تحصيل المطلوب الأعلى والسعادة العظمى، فيقول: فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به زائره في المنام على لذة هي أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا إذن هو طريق السعادة عند ابن القيم، الذي يرى أنه أقوم طريق لنيل السعادتين العاجلة والآجلة، وهو طريق استمده من هداية سورة الفاتحة التي صدر بها حديثه في رسالته المذكورة، وبين معنى تلك الهداية بتفصيل يعز نظيره عبر تسعة أمور. ولا يعني ابن القيم في كلامه على مقاومة الشهوات جميع الشهوات، وإنما يعني بها ما كان منها محرما، إذ يرى أن اتباع المحرم منها سبب للشقاء والعذاب وحرمان السعادة الحقة، وهذا ما قرره في كثير من آثاره. فالسعادة إذن عنده تقوم على نظرة متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب، فلأجل أن تتحقق لا بد أن يعطى كل جانب حقه دون وكس أو شطط، فللروح نصيبها وللجسد نصيبه وللدنيا نصيبها وللآخرة نصيبها، وبهذا تتحقق السعادة عنده. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة الذي دار حول طريق السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية لمسلم: فليقل: آمنت بالله ورسوله. وعن عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس، وجلاؤها الاستغفار. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بأنك رغم جفوتها ودود
1: ستلوح بيارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاله.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: للتفاعل البث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أرجى الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والرمان.

إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه، وجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
2: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
2: صدق.
1: في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
2: أحسنت.
1: لو تكرمتم طبعا.
2: أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معها
1: إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثتمونا عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام،
1: ما شاء الله،
2: وفي سورة إبراهيم سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد ليعقوب لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
1: يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
2: بنو يعقوب
1: 12 سبطا
2: بالضبط. نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية، وقالوا إنا كفرنا
1: في أفواه أنفسهم، في أفواه
2: لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم. يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
1: سبحانه وتعالى
2: يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا.
1: هنا اللفتة، يعني يدعوكم ليغفر لكم.
2: نعم.
1: يعني
2: هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة شخصية،
1: من أجل العنت أو المشقة أبدا. أو كذا،
2: كل وليس رحمة. هناك وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا أسألكم عليه أجرا. إلى أن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما لنا لا نتوكل على الله. وقال الذين كفروا لرسلهم، الشاهد من هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. يقول المفسرون لما كان إبراهيم أبو الأنبياء
1: عليه الصلاة والسلام
2: ناسب أن تكون سورة إبراهيم هي المكان المناسب لمناقشة الأنبياء مع أقوامهم.
1: جميل.
2: واستظهار الحجج التي كان يدلي بها الأنبياء والردود التي كانت ترد بها الأقوام.
1: جميل.
2: في سورة إبراهيم. ولذلك جاء في بعدها في آخرها قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمثل رمزية في تاريخ الأنبياء لكثرة كما تفضلتم المواقف المليئة بالعبر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولها كما تفضلتم البحث عن الحق في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا درس حقيقة يعني ينبغي أن نتوقف معه كل مسلم، بل كل آدمي ينبغي عليه أن يبحث عن الحق،
1: ما شاء الله،
2: وأن يبحث عن الأدلة، وأن يبحث عن الطمأنينة التي تؤدي به إلى الحق. يعني أعطيك مثال، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكره الله في سورة الأنعام، وذكر أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
1: يعني فلما غاب
2: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين،
1: سبحان الله.
2: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.
1: يعني يقيس حتى
2: بالضبط. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما إلى آخره وحاجه قوم. هذه القصة في قصة إبراهيم يعني تعطي درس لكل مسلم بل لكل عاقل أن يبحث وأن يعمل عقله. هذه دعوة لكل أحد، دعوة للمسلم ليزداد إيمانا وطمأنينة. ولذلك تذكر أنه مر معنا في قصته في سورة البقرة عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأنتم أشرتم إلى ما كتبه الدكتور جيفري لانغ وهو يعني أستاذ في الرياضيات أمريكي معاصر، استوقفته هذه القصة ورأى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نموذج وقدوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البحث عن الحقيقة وفي التوحيد والطمأنينة والتسليم، وبالرغم من ذلك يسأل الله مثل هذا السؤال رغبة في أن يصل إلى مرتبة الطمأنينة. ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين وخاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة. وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات. ولذلك قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين
1: أصلهم لا تضر ولا تنفع.
2: بالضبط. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: جميل.
2: ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم، نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قومه. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
1: عندنا موضوع عندما ناقش الملك هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
2: أحسنت، وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة عندما قال الله في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لذلك قال حاج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يعني لما قال إبراهيم له، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت.
1: فقال الملك، كان يدعي الألوهية،
2: نعم، فقال له الملك أنا أحيي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحيي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة أنه قال أنا أحيي وأميت، هذا رجل محكوم عليه بالإعدام، أنا سأعفو عنه، هذا في نظره إحياء. هل هذا إحياء يا دكتور حذيفة؟
1: هذا كذب وتدليس.
2: وهذا رجل بريء ليس له تهمة، آمر بقتله، هذا إماتة. هل هذا هو المحيا
1: والإماتة؟ يعني الطغاة دائما يستعملون هذه المغالطات. أحسنت، بالضحك على الشعوب.
2: بالضبط. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الحجة الواهية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. كان بإمكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام
1: أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
2: بالضبط، نعم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أخطأت، هذا ليس إحياء وليس إماتة.
1: صحيح،
2: أليس كذلك؟
1: نعم.
2: ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم، لنفرض أنك صادق، انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
1: نعم، أو لا أريد أن أناقشك في هذا، هذه
2: جاء
1: بدليل جديد.
2: بالضبط، وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور، في المناقشة أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
1: صحيح.
2: فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر.
1: جميل.
2: والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جميل.
2: فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده.
1: جميل.
2: وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم. نعم.
1: جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: صحيح.
1: ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل.
2: صحيح.
1: نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
2: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: مرحبا فضيلة الدكتور، حياكم الله دكتور حذيفة.
1: يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
2: أحسنت، يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد يعني ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا،
1: سبحان الله،
2: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: جميل.
2: وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من من من الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
1: نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
2: مسلما
1: لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
2: نعم وإنما أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما،
1: بمعنى التوحيد لله،
2: بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
1: جميل.
2: قال هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
1: جميل.
2: لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: نعم.
2: فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان، يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع، ولذلك عجبتني كلمة جميلة للدكتور للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله، محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود، فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون هم أولى الناس بدخول الجنة لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم.
1: جميل.
2: ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
1: الدكتور عماط الدلاتي جمع نقولات بهذا الكتاب.
2: نعم
1: نعم,
2: نعم. يعني
1: سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين. أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر
2: ولم
1: المسيح.
2: أخسر المسيح.
1: فسمى كتابه بهذا.
2: لعله وهذا. فالفكرة نعم. يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس
1: نعم.
2: بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر، نحن أتباعه اليوم في المناسك في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات، نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
1: جميل.
2: لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
1: صحيح.
2: ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح، يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
2: يعني تظهر هذه يعني هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة، تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
1: سبحان الله.
2: ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السورة التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبي بطريقة وبأسلوب يشير لما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي،
1: يا أبتي
2: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: جميل.
2: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار. لأنه إذا مسك عذابه من الجبار شيء طبيعي لأنه جبار.
1: نعم.
2: لكن عندما يمسك عذابه من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك.
1: يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
2: بالضبط بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك. يعني ما قال في 60 داهية صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
1: الله أكبر
2: إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان إن عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده إلى هذا الأدب إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده إلى المحبة الشديدة لوالده إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب من إغواء الشيطان.
1: جميل.
2: ليس لدي أي مصالح شخصية. ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولذلك بقي يستغفر له لوالده واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: فإبراهيم لأواه حليم يعني ما المعنى؟
2: الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
1: التأوه يعني أو
2: لا لا لا ليس من التأوه. الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم. حلمه على قومه حلمه على زوجاته حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
1: فهذه الحليم عكس الغضوب
2: بالضبط.
1: نعم. الغضب.
2: نعم.
1: نعم. لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
2: صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر. الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن. لذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن عندما قال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء وحتى كبرت سنه وشاخ فرزق بابنه إسماعيل، ثم بعد أن شب أمر بذبحه فصبر على ذلك ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك، ولذلك بلغ مرتبة الخلة. والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
1: وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان
2: أحسن
1: عجيب في هذا الموضوع.
2: أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم منذ خرج منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء. لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة؟ لماذا رمي الجمرات؟ لماذا كذا؟ ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو التسليم. التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم، خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
1: يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا الله لمجرد الائتمار.
2: بالضبط.
1: وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء في يعني أحل لهم طيبات حرم عليهم خبائث، ففيها أضرار فيها منافع كذا.
2: أضف إلى ذلك أن هذا جزء من الابتلاء الذي ابتلانا الله به في أول سورة البقرة ذكر وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم أول صفة من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب.
1: جميل.
2: الإيمان بالغيب هو الذي يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. وأما الإيمان بالشهادة فإن الناس يستوون فيه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، فعلا الوقت مر دون أن نشعر به.
2: الله يبارك.
1: الله يجزيكم خير فضيلة الدكتور.
2: شكرا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر وإسماعيل ابنه في مكة كانت وادي غير ذي زرع، لكنه ابتهل إلى الله بالدعاء وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاءه وأنشأ في هذه المنطقة المهجورة التي ليس فيها زرع وليس فيها ماء، اليوم هي أغلى منطقة في العالم. الكعبة وما حولها وما حول المسجد الحرام هي أغلى منطقة في العالم بعد أن كانت منطقة مهجورة، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم باحتساب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وصبرهم وبنائهم للبيت وانقطاعهم وسكنهم في ذلك المكان الموحش البعيد. الأمل بالله أيها الإخوة، من تعلق به لن يضيعه الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، 700 درهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. وعن مالك ابن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي هود ويوسف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي هود ويوسف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، إصرا بمعنى مشقة وثقلا. وإليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية، فلنطمئن إلى رحمة الله وعدله في كل ما افترضه علينا، فلولا أنها في طاقتنا لما ألزمنا بها، فلا يحسن أن نتبرم من تكاليفه ولا أن نستثقل أوامره. ما أكرمه سبحانه وأوسع رحمته يثيب عبده على أعماله الصالحة، سواء عملها بسعيه أم وقعت له بغير اختياره، ولا يعاقبه إلا على ما سعى إليه وقصد إلى فعله. من عمل خيرا فليحمد الله على ما وفقه إليه، ومن عمل شرا فليتخفف من حمل وزر سيجده يوم القيامة ثقيلا عليه. هذا هو حال المؤمن الطامع في عفو الله ومغفرته، للمتبجح بالخطيئة، المجاهر بالمعصية، المصر على السيئة. إن الناس لا يعذر إذا لم يفرط في أسباب التذكر ولم يستهم بها، فذاك الذي يرجى له الغفران. من فضل الله على هذه الأمة أنه رفع عنها الحرج والشدة، وجعل شريعته مبنية على التيسير للتعسير والتبشير للتنفير. المؤمنون حقا يعزمون على الالتزام بتكليف الله لهم أيا كان ذلك التكليف، مع رجاء أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون. لن يدخل أحد الجنان إلا برحمة الرحيم الرحمن، جعلنا الله وإياكم من أصحابها. طريق النصر والتمكين ميسرة لمن اعتمد على ركن الله الركين، ومن كان الله مولاه لم يخش في الحق سواه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة النمل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. متفق عليه. قوله حرث زرع، وقوله عسيب جريد النخل، وقوله ما رابكم إليه ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية. متفق عليه. قوله قينا حدادا، وقوله أتقاضاه أطلب منه قضاء ديني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.